0: تشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو، وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين إيمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الأولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة الثانية كانوا اليونانيين اللي تعلموا من أرسطو وأفلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو أنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك أننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك أنك تقول لحد تاني أنه يسمع العظة اللي جاية. لو أنت بتحب حد، خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ أن الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده أنا هقولها بس. بولس بيقول إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية، وانت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل إيه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب: اختطاف الكنيسة الأول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين في فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب الثاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، في ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء الثاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين: اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال أنتوا عارفين الأوقات، ذكرونا، وهي كلمة يونانية اللي مشتق منها كلمة كرونولوجي في اللغة الإنجليزية واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول انتوا عارفين التسلسل الزمني والأزمنة والفترات الخاصة اللي ربنا بيشتغل فيها بقوة، وانتوا عارفين كل حاجة عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجة عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة، ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب إسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الآيات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الأساس آيات عن الدينونة. لو أنت هنا النهاردة ومتعود أنك تسمع عظات إيجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني أقرأ لك من سفر إشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبدا. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا ان دي الطريقة اللي الامور هتمشي بيها. خليني اقولك احنا هنوصل لايه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الايات هو انه بيقول في الاساس ان فيه مجموعتين من الناس. وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا وبسبب لون بشرتنا وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي، ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول ان لما ربنا طلب منه يبشر بالانجيل علشان يحول الامم من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ أنا حابب أديك أربع تناقضات بين أهل الليل وأهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ أول حاجة أن أول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ أنه مكتوب لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل.
1: وطبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور. والرجل حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكو بيدعموا الخدمة دي انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها. ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات اكتر عن ازاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الركض حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرع للشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 18 ومن الآية 23.

إيبولا. لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، قول مثلا 10,000 مليم. وإذ لم يكن عنده ما يوفي به ذنب دينه، أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد أمهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول بمئة دينار، وسامحه السيد متاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000، 10 دنانير، شدوا وقالوا لازمك ما سامحوش وقالوا لازمك تخلص. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة اللي نعرفوها ولا ما نعرفوش، غفرها الكل. وقت المسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد اللي نجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال إلى الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح لازمنا نسامحه أخونا البشر في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشة تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا كتسامح أخوك تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقه العقل، والعزيمه وقود الاراده. اما الروح فلا يمكن ان ترتوي الا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى، أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان، النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعاملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناثيوس.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلة، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، وإن كان في مصاعب، وإن كان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، وقت بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي ومقمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل، يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما احساسنا بعد الانجاز بيبقى احساس بالانتعاش والسعاده والبهجه والنشوه والفرحه، لان انا انجزت امر او انهيت امر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجه من حد، لما بتعزم على اكله حلوه انا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الإكستويسن بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر، المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
3: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
4: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
5: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
6: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
7: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
5: هذه أوثان وأصنام.
7: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
6: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
8: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
4: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
8: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
5: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
4: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
8: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
7: لم يقل عن نفسه أنه الله،
4: بل قال بأنه الله.
7: أبداً لم يقل.
5: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
8: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
6: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
4: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
7: أين؟ متى حدث ذلك؟
8: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
5: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
4: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
8: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
7: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
4: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
6: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
8: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
4: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
5: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
7: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
4: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
6: فالمسيح قال أنا هو؟
5: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
4: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
7: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
4: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
6: لكنه منطق علمي خالص.
5: وهل نشك في المنطق العلمي؟
8: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
7: اسم الله، الله كما هو بذاته.
8: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
5: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
8: مباشرة بلا مواربة.
7: أين يا عم قاسم؟
8: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
6: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
8: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
7: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
5: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
7: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
8: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
4: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
6: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
8: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
4: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
5: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
6: وفيها ذكر الله.
7: هذه أقوال مكتوبة
8: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
5: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
8: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
6: فهي هي الله.
8: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
7: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
5: الله والمخلص بينهما واو.
6: الواو هنا للعطف
8: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
4: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
7: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
8: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
5: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
6: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
4: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
8: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و 12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع؟
3: كل ركبة، هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ماذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر؟ هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يا رب. لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقي،

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، معاكم مرفت نصحي. أوقات تقابل شخص وتقول عنه ذوق قوي، ده كان بيتكلم معايا بطريقة لطيفة وبيراعي مشاعري ومش عصبي، ولو رحت له البيت ما بيبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه علشان. داود النبي في مزمور 119 وعدد 66 طلب من الرب طلبة غريبة جدا، طلب من الرب وقال له ذوقا صالحا ومعرفة علمني. غريبة قوي الطلبة دي، يعني داود ساب كل الطلبات المهمة بالنسبة له، ان مملكته تثبت وانه مثلا يبقى في غنى او انه ما يدخلش حروب او حتى ياخد حكمة زي ما سليمان ابنه طلب، وساب كل ده وراح طلب الذوق. غريبة قوي، طب ليه داود شايف ان الموضوع ده مهم قوي لدرجة انك تطلبه من الله؟ تعريف الذوق هو اداب السلوك الجيد والتعامل مع الاخرين والاحساس بيهم، واننا نتجنب الافعال اللي بتضايقهم. والذوق ليها انواع منها كتير، في منها مثلا ان احنا نراعي مشاعر الاخرين، وده بقى واضح جدا جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 8 من 12 لعدد 13. الرسول بولس بيقول لنا في بدايه الاصحاح ان اكل اللحم ما فيهوش مشكله حتى لو كان ذبح للاوثان، لان بايماننا بالرب يسوع خلاص ما بقاش فيه وثن. لكن كان في ناس بتتعصب، وعشان ما نعصرهمش وعشان ما نجرحش ضمائر اخواتنا الضعفة بلاش تاكلوه قدامهم. وبولس استمادة في الموضوع جدا ومشي كمان الميل التاني وقال انا لو اكل اللحم هيأذي اخويا انا بلاش اكل لحمة للابد علشان اخويا ما يتعصرش. وده اللي بيسموه ذوق، وده مش معناه طبعا ان احنا ما ناكلش لحمة، معناه اننا نراعي مشاعر اللي قدامنا، وخصوصا لو كانت مشاعرهم ضعيفة او زي ما قال الرسول بولس ضمائرهم ضعيفة. انت ممكن تقول بقى وانا ايه اللي يجبرني على كده، ما اعمل اللي انا عايزه واكل اللي انا عايزه ومليش دعوة بحد. طبعا من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن الرسول بولس بيقول لنا في نفس الاصحاح وعدد واحد اننا بنراعي مشاعر بعض مش عشان اي حاجة لكن عشان المحبة. في نوع تاني بقى من الذوق وقدمه بجدارة الجنتلمان بتاعنا الرب يسوع، وده هنلاقيه في قصة السامرية في يوحنا 4. الرب يسوع كان عند البير وشافها جاية تملى مية في عز الظهر، قال لها ما تديني شوية مية عشان أشرب. قالت بطريقة يعني مش قد كده، انت ازاي بتطلب مني ادي لك مية وانت يهودي وانا سامرية؟ وابتدى يفتح معاها حوار عشان يوصل ليها رسالة الخلاص. وفي عز ما بيتكلموا عن المية حول الموضوع وقال لها طب نادي جوزك علشان اتكلم معاه. قالت له انا ما عنديش زوج. الرب بقى مسك في الكلمة دي ومدح ردها جدا وقال لها حسنا قلتي. الصراحة يعني انا استغربت شوية لما قريت الحتة دي، هي قالت ايه يعني عشان تمدحها ولا تقولها حسنا قلتي؟ دي ما قالتش حاجة، ده انت عارف ومتأكد انها عندها 5 ازواج واللي عايش معاها دلوقتي مش جوزها، ايه اللي يخليك بقى تمدحها؟ لان الرب بيعلمنا درس رائع جدا في الذوق، اننا ما نجرحش اي حد حتى لو عارفين الحقيقة وعارفين فضايح عن اللي قدامنا، نداري فضايحه ما نجرحوش، ونحاول نلاقي حاجة ولو صغيرة قوي قوي قوي نمدحه عليها. الرب رائع جدا جدا جدا فعلا جنتلمان. وفي درس تاني برضو بيعلمهن برضو الجنتلمان الرب يسوع، لما كانت المزاي عمواس ماشيين مع بعض في السكة في لوقا 24 وعدد 28 بيقول الكتاب ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد. الرب قابل التلميذين ومشي جنبهم وسمعهم هما بيتكلموا عليه، فسألهم وكأنه يعني معرفش اي حاجة، هو انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ردوا عليه وقالوا له ايه هو انت شكلك مش من البلد دي ولا ايه، ولا انت مش عايش معانا؟ هو ما قال لهمش انه عارف كل حاجة، مع انهم هو يتكلموا عنه وعن صلبه وموته واختفاء جسده، وهو هو الشخص اللي ماشي معهم دلوقتي. فضلوا يتكلموا لغاية ما وصلوا القرية اللي رايحين لها. الكتاب بيقول هنا ان الرب تظاهر انه رايح مكان تاني ابعد شوية عشان ما يحرجهمش ولا يكون كأنه بيضغط عليهم عشان يستضيفوه، بالظبط زي ما تكون ماشي انت وصديق ليك وتقربوا على بيته، فاكيد هيقول لك اتفضل، تقول له لا لا لا مرسي اصلا انا رايح مشوار مش عارفه فين، انا رايح اجيب الحاجه الفلانيه، عشان ما تبقاش بتحرجه وكانك بتلزمه ان انت تدخل عنده. في نوع تاني بقى من الذوق والاتيكيت هو اكرام الضيف وضيافته على احسن وجه، وده برضو قدمه الرب يسوع في مرقس 6 وعدد 35. بيحكي الانجيل في الجزء ده ان الجموع اتجمعت حوالين الرب يسوع
علشان يعلمهم، وقعد يفهمهم ويعلمهم لأنه حس إن هم خراف بلا راعي وفعلا محتاجين للتعليم ده. بعد وقت طويل من النهار وتقريبا اليوم خلص والظلمة خلاص قربت تدخل، جم التلاميذ بقى قالوا للرب يسوع ماشيين بقى يمكن يلحقوا يشتروا أي حاجة في الدنيا النور دي عشان يلحقوا يتلوا قبل ما يروح. الرب رفض جدا وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. أنا لو مطرح التلاميذ كنت قلت له ليه؟ إحنا نأكلهم ليه؟ جايين يسمعوك قلنا ماشي يتعلموا منك ما قلناش حاجة، تشفي مرضاهم وأسقامهم برضو صح، لكن خليهم هم يعملوا حاجة في حياتهم، خليهم يشتروا الأكل وهم اللي يأكلوا. الرب هنا عايز يعلمنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إنه تحنن، الكتاب بيقول إنه أشفق عليهم من الطريق، خايف إن هم يخوروا وما يتحملوش الجوع وهم ماشيين. الحاجة الثانية علمنا الذوق. الجموع دول جايين للرب يسوع عشان يسمعوه، يعني ضيوفه، وبالتالي يهتم بأكلهم وبراحتهم ويقدم لهم كل اللي في إيده عشان يكرمهم. هو قدم لهم التعليم والشفاء ولسه في إيده إنه يشبع جوعهم. هو شبع جوعهم الروح الأول وبعدها اهتم بأجسادهم. والكتاب بيقول لنا إن الذوق واللطف من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في المؤمنين، زي ما نقرأ في رسالة غلاطية 5:22: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. يعني طول الأناة إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم، ده من ثمر الروح القدس. يعني طول ما هندي مساحة أكبر للروح القدس إنه يشتغل جوانا، ده معناه إن طول أناتنا هتزيد ولطفنا هيزيد وهيبان ثمرها على الناس اللي حوالينا. يعني من الآخر الذوق هو إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم. ومتهيألي من كل اللي قريناه عرفنا إن الذوق في الكتاب المقدس ده ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في كل المؤمنين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. تخيلوا معايا كده لو في مصلحة حط إعلان على الحيطة بيقول إيه؟ على السادة المكفوفين التوجه إلى مكتب تقديم الطلبات للحصول على الاستمارة المطلوبة لتركيب قرنية جديدة. بالرغم من إن رسالة مهمة جداً، بس هي موجهة لناس مش بتشوف. في طرق كتير قوي غلط للتعامل مع الناس في توصيل الرسائل. أكيد كل واحد عنده طريقة بيفهم بيها. يا ترى رسائلنا للناس اللي حوالينا زي رسالة المصلحة للمكفوفين؟ يعني إحنا بقينا مصلحة دلوقتي بنبعت رسائل شكلها إيه للناس اللي حوالينا؟ بروح أوصل رسالة وأنا عصبي جداً، فاللي قدامي طبعاً مش نافع يسمعني ولا يفهمني. بروح أكلم حد وصل له رسالة وأنا كل كلامي جارح، فطبعاً مش بيوصله أي حاجة. بروح أتكلم من ورا حد ومتوقع أنه هو يكون وصلته رسالة، طبعاً مش هتوصل. كلام علشان يوصل للي قدامي لازم أكون أنا عارف هو بيفهم إزاي، لازم كمان كلامي يبقى واضح جداً. طيب علشان أضمن أن اللي قدامي يفهم لازم أبقى فاهم ظروفه، وخاصة لو كان في عتاب أو خلاف. يعني لو أنا عايز أرجع العلاقة زي ما كانت لازم أبقى واخد بالي قوي من طريقة فهم اللي قدامي للرسالة. ما ينفعش أبقى عصبي لو هو مش بيستحمل العصبية، ما ينفعش أجرحه لو هو إنسان حساس. وفي ناس بقى ما تحبش تتكلم في الموضوع وهو سخن، يعني لازم أستنى عليه شوية عشان لما أروح أكلمه يبقى هدي ويقدر يتناقش معايا ونتعاتب، وهكذا. يعني لازم أعرف ظروف الشخص اللي قدامي مش ظروفي أنا. طيب يا ترى بقى لما احنا بنستقبل رسائل من ربنا بنبقى عاملين ازاي؟ هو اكيد ربنا مش بيدينا رسالة مش مفهومة، بس احنا اللي عاملين نفسنا عمي. يعني مثلا نقول ايه؟ ما عنديش وقت ان انا اقعد مع ربنا اسمع رسائله، مشغول عنه بعيالي بشغلي او بمسؤولياتي اليومية. فتح عينك لكلام ربنا والرسائله ليك، اعرف ربنا عاوز ايه منك واعمله، وبلاش مشغولياتك تخليك ما تقدرش تشوف رسائل ربنا ليك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله، فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها، فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما، فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما، فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكتر حاجة ممكن تحرجك لما تكون ريحة بقك مش كويسة أو كريهة زي ما بيقولوا، والناس لما تقرب منك وتشم الريحة تبعد وهي قرفانة، دي أكتر حاجة ممكن تجرح. فعلى طول تلجأي لحلول مؤقتة، يعني نعناع، لبان، حاجات كده تخلي بقك ريحتها حلوة. لكن إيه اللي بيحصل؟ إنك أول ما تستغني عنها أو تخلص ترجع تاني ريحة بقك تبقى مش حلوة. ولما يطول الأمر تبتدي بقى تدوري على الأسباب. هل عندك إمساك مفروض إنك تعالجيه، أو درسك مسوس، أو عندك اللوز، أو عندك دور برد؟ كل ده بتبتدي تشوفي أنهي فيهم اللي عندك واللي مخلي ريحة بقك مش كويسة، وتروحي على طول عشان تتعالجي من أصل المشكلة. النهاردة أنا جاي أكلمك وأشاركك بحاجة بتخلي ريحة بقك مش حلوة، ولو ما عالجتيش المرض ده على طول الناس بتبعد عنك، وهي موجودة في رسالة أفسس أصحاح 4 وعدد 29. بيقول كده: لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالح للبنيان. والكلمة الرديئة هي اللي بتخلي ريحة بقك مش حلوة، واللي تأثيرها عكس الكلمة اللي قريناها في الآية صالح للبنيان، بمعنى هي الكلمة اللي بتهدم وتدمر وتجرح غيرك. ودي من خلال صفة معينة بتوصفي بيها أولادك، جوزك، زمايلك. يعني هديكي أمثلة: أنت غبي، أنت ضعيف الشخصية، أنت أناني، أنت ما بتفهمش حاجة، أنت مش بتهتم غير بنفسك، أنت أنت أنت، كلمات وصفات صعبة قوي. دي الكلمة الرضية، دي اللي بتخلي ريحة بقك مش كويسة، لأنه يمكن تكوني جواكي شعرة إن ده نقد علشان جوزك يبقى أحسن، وعشان أولادك يكونوا أفضل، وعشان زمايلك يكونوا بيعملوا شيء أفضل. يعني جواكي أنا عايزاهم ينجحوا، بس من خلال الكلمات الصعبة دي. وطبعا أديكي عرفتي إن الكلمات الرديئة دي بتهدم مش بتبني. الكلمات دي بتكون سبب إنه جوزك وبيتك وأولادك بيحصل هدم في مستقبلهم، هدم في شخصيتهم. وبرضو زي ما عرفنا إن ريحة البق اللي مش كويسة بتخلي الناس تبعد عنك، كمان الكلمة الرديئة بتخلي الناس تبعد عنك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وعشان تكون السبب في نجاح أسرتك عليك تعالجي أصل الريحة دي، والمعالجة ما تكونش مؤقتة لكن يكون علاج أساسي. والحقيقة ده يجي من خلال إنك تكوني امرأة مصلية، يعني تقضي وقت في الصلاة، مش مجرد أبانا الذي في السماوات اللي بتقوليها قبل النوم، لا، أنت بتقضي وقت تقري كلمة ربنا وتصلي، بتطلعي كلام حلو وانت بتكلمي مع ربنا، وانت في الصلاة نفسها بتكوني بتدربي نفسك انك بتكوني بتمجدي الله، انك تكوني بتشكريه. فمن خلال ده بيحصل لك تدريب انه الكلمات تكون كويسة. كمان بتصلي تطلبي حكمة في كلامك، انه يكون مشجع صحيح، ممكن يكون في نقد بس النقد يكون بناء، يعني تشجيع مع وجود شيء انت شايفاه انه مش صح. يعني بدل ما تقولي لابنك انت غبي، ممكن تقولي له عارف انت لو ذاكرت احسن من كده هتجيب نتيجة اكتر من كده، انا حاسة ان انت ضعيف شوية في المادة دي، يا ترى ممكن اساعدك ازاي. بدل ما انت ضعيف الشخصية ممكن تقولي لجوزك في الموقف انا تعرضت ليه انا ما شفتكش سندني، علشان كده انا كنت محتاجة قوي انك تكون معايا وشفت انك بعيد عني. يعني في نقد بس نقد بناء، نقد يخليهم بعد كده يعملوا الشيء الصح. مهم قوي حياة الصلاة، ومع حياة الصلاة يبقى في تدريب لكده، تدربي نفسك على التشجيع، وفي كل يوم بدل ما يخرج من بقك ريحة مش كويسة، لا خليها تخرج ريحة التشجيع الحلوة اللي تخلي الناس تقرب منك. بس أنا عايزة أقولك حاجة، افرض أنك صليتي لكن في وقت خرجت منك كلمة خلت يكون في نقد سلبي، طلعي اجري قولي يا رب أنا فعلاً بعترف إنه أنا بالكلمة دي بدل ما أبني أولادي وجوزي أنا هديت فيهم شخصيتهم، هديت فيهم إن هم يكونوا بيتعاملوا بالشيء الصح، فأنا بعترف. وخلي بالك إنه بالضبط زي ما بيكون في سوس في الدرس، إيه اللي بيعمله الدكتور؟ بيشيله بينظف، لكن كمان بيقولك كده علشان تمنعي إنه أسنانك يتكرر فيها التسويس لازم تغسليها كل يوم بالليل، لازم. نفس الحكاية، السيد المسيح الطبيب الشافي لينا، هو صحيح ممكن يكون شال الكلمات دي من جواكي لما صليتي وطلبتي إنه يساعدك في كده، لكن كل يوم لازم تغسلي أسنانك، كل يوم لازم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتطلعي كل اللي جواكي، كل اللي عملتيه مش صح، تطلبي منه إنه يكون بيرشدك، تطلبي منه إنه يقويكي، تطلبي منه يعلمك الكلمات الصالحة للبنيان. في الحقيقة نفسي قبل ما أنهي الحلقة أنك تقعدي كده تفكري معايا في شخص أنت كنت سبب في جرحه بسبب نقد لازع وجهتي لي، روحي له واعتذري اللي أنت عملتي ده، ووضحي أنك حتى لو كنت كلمتي كده ده كان بسبب محبتك لي، لكن ده مش مبرر أنك تكلميه بالطريقة دي، وقولي له أنا فعلا بوعدك أني مش هعمل كده تاني، وهيكون نقدي ليك بطريقة أفضل علشان أنا كنت بهتم إنه تكون حياتك بتتبني مش بتتهدم. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. شوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة الثالثة، الصورة الثالثة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل، وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد، قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان أيام ما بناه الأول مرة. اللي بتعمله أحفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو أنت بعيد عن ربنا أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. ف

احنا بنورث ولادنا البركه وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصه لاولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمه ابراهيم خيمه العباده. اخر مره قعدت انت ومدامك وعبدتوا ربنا كان امتى؟ اخر مره سجدتوا مع بعض تشكروه على عطيه او تطلبوا منه طلبه او تسبحوه للصفات الحلوه بتاعته انتوا ولادكم مع بعض كانت امتى؟ عزيزي احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، احنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحه عند رجلين ربنا كل يوم على الاقل نص ساعه ربع ساعه. بس اوعى تفقد هذه العاده، اوعى تفقد ان يكون بيتك مكان لعباده الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له من حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ. في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيلي انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا إياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفاصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير. لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده، عزومة مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان اخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان سارة كانت جالسة وراء ابراهيم. يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع، مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس أتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي ترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني، بدل ما كنت أتاخد من إيدي واتحاقب واتحبس في الأوضة. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفة. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكرة اني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت اني اتكلم بس لما اتكلمت ما حصلش حاجة، واللي حصل وجعني بزيادة، سابني موجوعة ومجروحة اكتر من ما روحت وحكيت. اهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. قصة اللي سمعناها في الاول قصة ممكن بنات كتير قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم، يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين 7 سنين 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن إحنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنتي روحتي عشان تحكي فيه وكنتي مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معاه حاجة، الغلط كله رجبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهاردة شجعك انك تتكلمي حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، انا جاي شجعك تكملي المشوار او تبتدي من الاول. انا جاي النهاردة احط الاختيار ده ما بين ايديكي، انك يا اما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدافعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف انك تقفي وتدافعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك، أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي إحنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر. أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم، وإحنا مراعين جدا السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن إحنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جدا لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن إحنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا، حتى وإن كان فيها ألم عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

أبواب التسبيح. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. المزمور 100 الآيتان 4 و5. ما مدى أهمية أن يعرف كل واحد منا الطريق إلى محضر الله؟ وكيف ندخل من أبوابه؟ كيف نأتي إلى دياره؟ يشير كاتب المزمور إلى الطريق الذي رسمه الله لبيته، وهو ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. فقط عندما نأتي إلى الله بالشكر والتسبيح يمكننا الوصول إلى محضره. يرسم إشعياء النبي حضور الله وسط شعبه بصورة المدينة التي يقول عنها: تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. سفر إشعياء الإصحاح 60 الآية 18. الطريقة الوحيدة لعبور أسوار الخلاص تلك هي من خلال أبواب التسبيح. وما لم نتعلم أن نقترب من الله بالتسبيح والحمد فلن نتمكن من الوصول إلى محضره. في مواجهة هذا المطلب نميل أحيانا إلى النظر حولنا إلى وضعنا والتساؤل: ولكن على ماذا يجب أن أشكر الله؟ على ماذا يجب أن أحمده؟ قد لا يكون هناك أي شيء في ظروفنا المباشرة يبدو أنه يمنحنا سببا لشكر الله أو تسبيحه. وهنا فقط يأتي كاتب المزمور لمساعدتنا. إنه يعطينا 3 أسباب للشكر والتسبيح لا تتأثر بظروفنا. أولا، الرب صالح. ثانيا، محبته تدوم إلى الأبد. ثالثا، أمانته تستمر إلى جميع الأجيال. 3 كلها حقائق أبدية وغير متغيرة. إذا كنا نؤمن بهم حقا فليس لدينا بديل سوى أن نحمد الله عليهم باستمرار. يا رب، أنا أؤمن بصلاحك ومحبتك وإخلاصك الذي لا يتغير، ولن أتوقف أبدا عن تسبيحك من أجلهم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: صمت الإنجيل تماما عن ذكر أي شيء عن حياة المسيح حتى بلغ 30 من عمره، وبدأ خدمته الجهارية بين الناس، يشفي المرضى ويقيم الموتى ويعلم الناس، ما عدا حوادث ميلاد المسيح وحادثة ذهابه إلى هيكل أورشليم وله من العمر 12 سنة. فلماذا سكت الإنجيل عن ذلك؟ وقد بلغني أن هناك كتبا تحكي عن هذه المرحلة، فهل عندكم معلومات عنها؟
1: يتوق كل إنسان أن يرى عملا ولو واحدا، وأن يسمع قولا ولو كلمة عن مرحلة طفولة المسيح وصبوته، لكن ليس للعالم شيء من ذلك قبل بلوغه سن 12، لأن الوحي المقدس أسدل ستارا حجب عن العالم ما افتكره وقاله وفعله في تلك المدة كلها. ويجوز أن نتخيل بعض ما حدث ولم يدون، منها التحاقه بمدرسة القرية في سن 6 من عمره، فقد كان هذا إلزاميا لكل أولاد اليهود مراعاة لقانون الدين، وبهذا أصبح شريكا لجمهور الأولاد في المدارس ونموذجا لهم في الدروس والسلوك، يعرف تجاربهم ويشعر معهم فيها لأنه تجرب مثلهم فيرثي لهم. ومنها أيضا امتيازه بين زملائه علميا وأخلاقيا. لما بلغ المسيح 12 من عمره ذهب مع مريم أمه ويوسف إلى هيكل أورشليم، ثم مر على هذا الحادث نحو 18 سنة، سكت الوحي المقدس عن أخبارها. ولم نقل سكت البشيرون، لأن سكوتهم لم يكن طبيعيا، ولا يفسره إلا أنهم كانوا منقادين بروح الوحي إلى هذا السكوت. وأما الكتبة غير الموحى إليهم والذين كتبوا بعدهم، فاتبعوا النسق الطبيعي ولفقوا أخبارا عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك السنين. ولم يرضى مسيحي الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفقوا أخبارا مفصلة مطولة، وألفوا أناجيل ورسائل خرافية وقصصا في طفولية المسيح، تورد أقوالا وأفعالا تلائم تصوراتهم الساذجة المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي. فقد ظنوا أن المعجزات التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها بسبب سذاجتها تشهد لصدق الأخبار المخالفة لها والتي وردت في الإنجيل الأصلي الحقيقي. ولكننا نتساءل، لماذا سكت الوحي المقدس عن أخبار هذه السنين، مع أن الوسائل لمعرفة حوادث تلك السنين كانت متوفرة وقتها؟ جوابا لذلك نقول إن حوادث طفولة المسيح أظهرت ملامح طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلص، فصار من الضروري أن تنحجب هذه الملامح مدة كافية لأجل إيضاح إنسانيته الحقيقية. لذلك انحجب لاهوته عن عشرائه مدة سن استعداده 30، إلى أن برز للخدمة بعد كمال استعداده، فتجددت بينات لاهوته الحقيقي فيما بقي من حياته بين الناس. وهذا السكوت من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل المسيح الأعظم والأهم كان تقديمه قدوة للناس للتمثل به، لأن على هذا المبدأ كان لا يجوز أن يحرم العالم من معرفة ما قاله وفعله في السنوات التي قضاها في العيشة كأحد العامة في الناصرة يمارس مهنة النجارة. لم يقصد البشيرون الأربعة إذن أن يدونوا حوادث حياة المسيح تاريخيا، بل قصدوا أن يبينوا أنه المصلح والمخلص. لذلك اكتفوا بالتاريخ الذي بدأ عند مباشرته أعماله علانية ورسميا بعد أن بلغ سن 30، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت تفيد العالم وتلذه. مع أن الناصرة كانت مدينة بسيطة بالمقارنة بغيرها من البلاد، إلا أنها كانت تناسب نشأة الصبي ثم الشاب يسوع فيها، فقد كانت جماعات الكهنة تجتمع فيها من مساكنهم المتفرقة عندما تأتي نوبتهم ليخدموا في هيكل أورشليم، فيسافرون معا من الناصرة، والذين يتعذر عليهم الذهاب إلى أورشليم كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في الفروض الدينية في الناصرة، وبذلك كان المسيح يكتسب منهم معرفة أمور كثيرة تتعلق بالدين. وكانت الناصرة على إحدى الطرق السلطانية الموصلة بين المدن الداخلية والخطوط البحرية، فكانت تمر فيها القوافل المسافرة إلى البلاد الفينيقية وإلى مصر. فيرى يسوع من الحركات العمرانية ما يفقهه في أحوال البشر الزمنية، ثم آل سكنه في قرية بسيطة في أطراف البلاد إلى نموه في التواضع والبساطة الدينية لبعده عن مركز اليهود الديني، حيث كانت الادعاءات الرياسية والتفننات الطقسية قد استولت على قادة الأمة في عاصمة دينهم، فخنقت التقوى الحقيقية وضاع من بينهم روح الدين بسبب استعبادهم للحرف. وقد ظهرت انتقادات المسيح لهذه الأمور يوم زار أورشليم ودان أولئك الرؤساء على ذلك. ويظهر أن أصل المسيح السماوي كاد يضيع من أفكار مريم ويوسف في سن حداثة المسيح، ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب عادي، ما خلا تفوقه في الصلاح، فاعتاد أهله النظر إليه كإنسان فقط. وكان هذا الإغفال خير، لأنه آل إلى حسن تربيته في الطاعة والتواضع، وإلى اختباره أحوال البشر المتنوعة بواسطة اختلاطه بقومه في أطوار حياته التي تدرج فيها. ونتيجة لذلك أنه تجرب في كل شيء مثلنا، فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات إلى حقيقة طبيعته لأمسيا في ارتباك دائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهما الخضوع له في الرأي وأن يقدما له الطاعة وليس العكس. وكان إذاك قد تربى تربية أبعدته عن سائر البشر وأفقدته الاشتراك التام في الشعور مع الأولاد والشبان والرجال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

نشكرك لأنك اغفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذات قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: ربنا بيجي الكنيسة بتكون ساهرة.
1: لما ربنا بيجي للكنيسة احنا بنبقى شهود لربنا. ممكن تقول طيب ربنا دايما بيجي الكنيسة. أيوة أكيد طبعا، لكن عمل الروح القدس أغلب الوقت مش بيتوزع بالتساوي. في أوقات لما ربنا بيجي فيها بقوة عظيمة، والجوازات اللي بتفتكر إنها ميؤوس منها فجأة بترجع تاني من خلال التوبة والغفران. لما ربنا بيجي قوة أشكال الإدمان اللي أخدت فترة طويلة بتتكسر فجأة. أنا كنت عايز أقول لك قصة عن العمل وربنا هنا في شيكاغو في سنة 1858. كنت عايز أعمل كده في العظة دي لكن غيرت رأيي. هي قصة مهمة جدا لدرجة أني عايز أضيف عظة للسلسلة دي. هيكون في عظة تانية عن لما ربنا بيجي الكنيسة اللي هتشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو. وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين إيمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الأولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة الثانية كانوا اليونانيين اللي تعلموا من أرسطو وأفلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو إنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك إننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك إنك تقول لحد تاني إنه يسمع العظة اللي جاية. لو أنت بتحب حد خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ إن الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده أنا هقولها بس. بولس بيقول إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية وانت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل ايه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب: اختطاف الكنيسة الأول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين فيه فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب الثاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء الثاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. أنا أعتقد أنه الأحسن أننا نشوف مجيء يسوع المسيح على

0: حالتين، أولا إحنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. إحنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وإزاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال أنتوا عارفين الأوقات، ذكرانا، وهي كلمة يونانية اللي مشتق منها كلمة كرونولوجي في اللغة الإنجليزية، واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول أنتوا عارفين التسلسل الزمني والأزمنة والفترات الخاصة اللي ربنا بيشتغل فيها بقوة، وأنتوا عارفين كل حاجة عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجة عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة، ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الاساس ايات عن الدينونة. لو انت هنا النهاردة ومتعود انك تسمع عظات ايجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني اقرأ لك من سفر اشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو وغضب، ليجعل الارض خرابا ويبيد منها خطاتها، فان نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبداً. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة اللي الأمور هتمشي بيها. خليني أقولك إحنا هنوصل لإيه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الآيات هو أنه بيقول في الأساس أن فيه مجموعتين من الناس، وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا وبسبب لون بشرتنا وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي، ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول إن لما ربنا طلب منه يبشر بالإنجيل علشان يحول الأمة من الضلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والضلمة. أنا عايزك تجاوب على السؤال ده وإحنا بنتكلم في المقطع ده، أنت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم إحنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة. هم دول أهل النهار ضد أهل الليل.
1: وطبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور. والرجل حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكو بيدعموا الخدمة دي، انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتباركت بيها. ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات اكتر عن ازاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

أسلم أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 18 ومن الآية 23.

إيبولا. لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، قول مثلا 10,000 مليم. وإذ لم يكن عنده ما يوفي به ذنب دينه، أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد امهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له ب100 دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: امهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول ب100 دينار، وسامحه السيد متاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000، 10 دنانير، شدوا وقالوا لازمك، ما سامحوش وقالوا لازمك تخلص. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة اللي نعرفوها ولا ما نعرفوش، غفرها الكل. وقت للمسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد اللي نجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال إلى الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح لازمنا نسامحه أخونا البشر كل في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشا تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا كتسامح أخوك تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه ختم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيه.

0: اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع، نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، وإن كان في مصاعب، وإن كان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل،

0: يجوز رحميل ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل. لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أنه هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما احساسنا بعد الانجاز بيبقى احساس بالانتعاش والسعاده والبهجه والنشوه والفرحه، لان انا انجزت امر او انهيت امر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجه من حد، لما بتعزم على اكله حلوه انا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات والسمكتين ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية دي اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: قبلني ميراسا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيم. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
0: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
7: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
8: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
9: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
7: هذه أوثان وأصنام.
9: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
8: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
10: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
6: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
10: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
7: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
6: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
10: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
9: لم يقل عن نفسه أنه الله،
6: بل قال بأنه الله.
9: أبدا لم يقل.
7: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
10: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
8: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
6: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
9: أين؟ متى حدث ذلك؟
10: حين ظهر الله في البرية في جبل حوريب لموسى.
7: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
6: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
10: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس، قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
9: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
6: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
8: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
10: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
6: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
7: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
9: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
6: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
8: فالمسيح قال أنا هو؟
7: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
6: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
9: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
6: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
8: لكنه منطق علمي خالص.
7: وهل نشك في المنطق العلمي؟
10: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
9: اسم الله، الله كما هو بذاته.
10: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
7: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
10: مباشرة بلا مواربة.
9: أين يا عم قاسم؟
10: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
8: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
10: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
9: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
7: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
9: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
10: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
6: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
10: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
6: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
7: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
8: وفيها ذكر الله.
9: هذه أقوال مكتوبة
10: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
7: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
10: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
8: فهي هي الله.
10: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
9: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
7: الله والمخلص بينهما واو.
8: الواو هنا للعطف
10: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
6: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله هو المسيح حرف استكمال أيضا.
9: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
10: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
7: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
8: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
6: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
10: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، لي تكثو كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء، لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11، أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: Welcome to C'est la vie radio.

0: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، معاكم مربط نصحي. اوقات تقابل شخص وتقول عنه ذوق قوي، ده كان بيتكلم معايا بطريقه لطيفه وبيراعي مشاعري ومش عصبي، ولو رحت له البيت ما بيبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه علشان. داود النبي في مزمور 119 وعدد 66 طلب من الرب طلبه غريبه جدا، طلب من الرب وقال له ذوقا صالحا ومعرفه علمني. غريبة قوي الطلبة دي، يعني داود ساب كل الطلبات المهمة بالنسبة له، ان مملكته تثبت وانه مثلا يبقى في غنى او انه ما يدخلش حروب او حتى ياخد حكمة زي ما سليمان ابنه طلب، وساب كل ده وراح طلب الذوق. غريبة قوي. طب ليه داود شايف ان الموضوع ده مهم قوي لدرجة انك تطلبه من الله؟ تعريف الذوق هو اداب السلوك الجيد والتعامل مع الاخرين والاحساس بيهم، واننا نتجنب الافعال اللي بتضايقهم. والذوق ليها انواع منها كتير، في منها مثلا ان احنا نراعي مشاعر الاخرين، وده بقى واضح جدا جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 8 من 12 لعدد 13. الرسول بولس بيقول لنا في بدايه الاصحاح ان اكل اللحم ما فيهوش مشكله حتى لو كان ذبح للاوثان، لان بايماننا بالرب يسوع خلاص ما بقاش فيه وثن. لكن كان في ناس بتتعصر، وعشان ما نعصرهمش وعشان ما نجرحش ضمائر اخواتنا الضعفه بلاش تاكلوه قدامهم. وبولس تمادى في الموضوع جدا ومشي كمان الميل التاني وقال انا لو اكل اللحم هيأذي اخويا انا بلاش اكل لحمه للابد علشان اخويا ما يتعصرش. وده اللي بيسموه ذوق، وده مش معناه طبعا ان احنا ما ناكلش لحمه، معناه اننا نراعي مشاعر اللي قدامنا، وخصوصا لو كانت مشاعرهم ضعيفة او زي ما قال الرسول بولس ضمائرهم ضعيفة. انت ممكن تقول بقى وانا ايه اللي يجبرني على كده، ما اعمل اللي انا عايزه واكل اللي انا عايزه ومليش دعوة بحد. طبعا من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن الرسول بولس بيقول لنا في نفس الاصحاح وعدد واحد اننا بنراعي مشاعر بعض مش عشان اي حاجة لكن عشان المحبة. في نوع تاني بقى من الذوق وقدمه بجدارة الجنتلمان بتاعنا الرب يسوع، وده هنلاقيه في قصة السامرية في يوحنا 4. الرب يسوع كان عند البير وشافها جاية تملى مية في عز الظهر، قال لها ما تديني شوية مية عشان أشرب. قالت له بطريقة يعني مش قد كده، انت ازاي بتطلب مني أدي لك مية وانت يهودي وانا سامرية؟ وابتدى يفتح معها حوار عشان يوصل ليها رسالة الخلاص. وفي عز ما بيتكلموا عن المية حول الموضوع وقال لها طب نادي جوزك علشان اتكلم معاه. قالت له انا ما عنديش زوج. الرب بقى مسك في الكلمة دي ومدح ردها جدا وقال لها حسنا قلتي. الصراحة يعني انا استغربت شوية لما قريت الحتة دي، هي قالت ايه يعني عشان تمدحها ولا تقولها حسنا قلتي؟ دي ما قالتش حاجة، ده انت عارف ومتأكد انها عندها 5 ازواج واللي عايش معاها دلوقتي مش جوزها، ايه اللي يخليك بقى تمدحها؟ لان الرب بيعلمنا درس رائع جدا في الذوق، اننا ما نجرحش اي حد حتى لو عارفين الحقيقه وعارفين فضايح عن اللي قدامنا، نداري فضايحه وما نجرحوش، ونحاول نلاقي حاجه ولو صغيره قوي قوي قوي نمدحه عليها. الرب رائع جدا جدا جدا فعلا جنتلمان. وفي درس تاني برضو بيعلمه لنا برضو الجنتلمان الرب يسوع، لما كانت المزايا عمواس ماشيين مع بعض في السكة في لوقا 24 وعدد 28 بيقول الكتاب ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد. الرب قابل التلميذين ومشي جنبهم وسمعهم هما بيتكلموا عليه، فسألهم وكأنه يعني معرفش اي حاجة، وانتوا بتتكلموا عن ايه؟ ردوا عليه وقالوا له ايه هو انت شكلك مش من البلد دي ولا ايه، ولا انت مش عايش معانا؟ هو ما قالهمش انه عارف كل حاجة مع انهم هو يتكلموا عنه وعن صلبه وموته واختفاء جسده، وهو هو الشخص اللي ماشي معهم دلوقتي. فضلوا يتكلموا لغاية ما وصلوا القرية اللي رايحين لها. الكتاب بيقول هنا ان الرب تظاهر انه رايح مكان تاني ابعد شوية عشان ما يحرجهمش ولا يكون كأنه بيضغط عليهم عشان يستضيفوه، بالظبط زي ما تكون ماشي انت وصديق ليك وتقربوا على بيته، فاكيد هيقول لك اتفضل، تقول له لا لا لا مرسي اصلا انا رايح مشوار مش عارفه فين، انا رايح اجيب الحاجه الفلانيه، عشان ما تبقاش بتحرجه وكانك بتلزمه ان انت تدخل عنده. في نوع تاني بقى من الذوق والاتيكيت هو اكرام الضيف وضيافته على احسن وجه، وده برضو قدمه الرب يسوع في مرقس 6 وعدد 35. بيحكي الانجيل في الجزء ده ان جموع اتجمعت حوالين الرب يسوع
علشان يعلمهم، وقعد يفهمهم ويعلمهم لأنه حس إن هم خراف بلا راعي وفعلا محتاجين للتعليم ده. بعد وقت طويل من النهار وتقريبا اليوم خلص والظلمة خلاص قربت تدخل، جم التلاميذ بقى قالوا للرب يسوع ماشيهم بقى يمكن يلحقوا يشتروا أي حاجة في الدنيا النور دي عشان يلحقوا يتلوا قبل ما يروحوا. الرب رفض جدا وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. أنا لو مطرح التلاميذ كنت قلت له ليه؟ إحنا نأكلهم ليه؟ جايين يسمعوك قلنا ماشي، يتعلموا منك ما قلناش حاجة، تشفي مرضاهم وأسقامهم برضو صح، لكن خليهم هم يعملوا حاجة في حياتهم، خليهم يشتروا الأكل وهم اللي يأكلوا. الرب هنا عايز يعلمنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إنه تحنن، الكتاب بيقول إنه أشفق عليهم من الطريق، خايف إن هم يخوروا وما يتحملوش الجوع وهم ماشيين. الحاجة التانية علمنا الذوق، الجموع دول جايين للرب يسوع عشان يسمعوه، يعني ضيوفه، وبالتالي يهتم بأكلهم وبراحتهم ويقدم لهم كل اللي في إيده عشان يكرمهم. هو قدم لهم التعليم والشفاء ولسه في إيده إنه يشبع جوعهم. هو شبع جوعهم الروح الأول وبعدها اهتم بأجسادهم. والكتاب بيقول لنا إن الذوق واللطف من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في المؤمنين، زي ما نقرأ في رسالة غلاطية 5:22، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. يعني طول الأناة إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم، ده من ثمر الروح القدس. يعني طول ما هندي مساحة أكبر للروح القدس إنه يشتغل جوانا، ده معناه إن طول أناتنا هتزيد ولطفنا هيزيد وهيبان ثمرها على الناس اللي حوالينا. يعني من الآخر الذوق هو إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم. ومتهيألي من كل اللي قريناه عرفنا إن الذوق في الكتاب المقدس ده ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في كل المؤمنين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا، صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برة واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل، وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة، تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح.

خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا احفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لان جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصة لولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم، خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدت ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية، أو تطلبوا منه طلبة، أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنتوا ولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، إحنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، إحنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة، ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له من حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ.

في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة. لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك. فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف أن وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الأرض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش بكسرة خبز. والكسرة بتاعت أبونا إبراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف أقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات أو من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها إبراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا إبراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لإبراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس هتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي اترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني بدل ما كنت أتاخد من إيدي واتعاقب واتحبس في الأوضة. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفة. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكرة أني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت أني أتكلم بس لما اتكلمت ما حصلش حاجة، واللي حصل وجعني بزيادة، سابني موجوعة ومجروحة أكتر من ما روحت وحكيت. أهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. قصة اللي سمعناها في الأول قصة ممكن بنات كتير قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين 7 سنين 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن إحنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنت روحتي عشان تحكي فيه وكنت مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معاه حاجة، الغلط كله رجبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهارده اشجعك انك تتكلمي حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، انا جاي اشجعك تكملي المشوار او تبتديه من الاول. انا جاي النهارده احط الاختيار ده ما بين ايديكي، انك يا اما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدافعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف انك تقفي وتدافعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي احنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر، أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم وإحنا مراعين جدا السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن احنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جدا لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن احنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.
3: تقديم

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

أبواب التسبيح. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. المزمور 100 الآيتان 4 و5. ما مدى أهمية أن يعرف كل واحد منا الطريق إلى محضر الله؟ وكيف ندخل من أبوابه؟ كيف نأتي إلى دياره؟ يشير كاتب المزمور إلى الطريق الذي رسمه الله لبيته، وهو ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. فقط عندما نأتي إلى الله بالشكر والتسبيح يمكننا الوصول إلى محضره. يرسم إشعياء النبي حضور الله وسط شعبه بصورة المدينة التي يقول عنها: تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. سفر إشعياء الإصحاح 60 الآية 18. الطريقة الوحيدة لعبور أسوار الخلاص تلك هي من خلال أبواب التسبيح. وما لم نتعلم أن نقترب من الله بالتسبيح والحمد فلن نتمكن من الوصول إلى محضره. في مواجهة هذا المطلب نميل أحيانا إلى النظر حولنا إلى وضعنا والتساؤل: ولكن على ماذا يجب أن أشكر الله؟ على ماذا يجب أن أحمده؟ قد لا يكون هناك أي شيء في ظروفنا المباشرة يبدو أنه يمنحنا سببا لشكر الله أو تسبيحه. وهنا فقط يأتي كاتب المزمور لمساعدتنا. إنه يعطينا 3 أسباب للشكر والتسبيح لا تتأثر بظروفنا. أولا، الرب صالح. ثانيا، محبته تدوم إلى الأبد. ثالثا، أمانته تستمر إلى جميع الأجيال. 3 كلها حقائق أبدية وغير متغيرة. إذا كنا نؤمن بهم حقا فليس لدينا بديل سوى أن نحمد الله عليهم باستمرار. يا رب، أنا أؤمن بصلاحك ومحبتك وإخلاصك الذي لا يتغير، ولن أتوقف أبدا عن تسبيحك من أجلهم.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمر. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمر. عايز ادخل بيت خمر. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات. جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعال نطلبها منه.

0: انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي، لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذا الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آه من لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها

0: حسنة حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد. وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت. الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.

أعطني يا رب وطنا أفضل سمويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سمويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعينا الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: صمت الإنجيل تماما عن ذكر أي شيء عن حياة المسيح حتى بلغ 30 من عمره، وبدأ خدمته الجهارية بين الناس، يشفي المرضى ويقيم الموتى ويعلم الناس، ما عدا حوادث ميلاد المسيح وحادثة ذهابه إلى هيكل أورشليم وله من العمر 12 سنة. فلماذا سكت الإنجيل عن ذلك؟ وقد بلغني أن هناك كتبا تحكي عن هذه المرحلة، فهل عندكم معلومات عنها؟
1: يتوق كل إنسان أن يرى عملا ولو واحدا، وأن يسمع قولا ولو كلمة عن مرحلة طفولة المسيح وصبوته، لكن ليس للعالم شيء من ذلك قبل بلوغه سن 12، لأن الوحي المقدس أسدل ستارا حجب عن العالم ما افتكره وقاله وفعله في تلك المدة كلها. ويجوز أن نتخيل بعض ما حدث ولم يدون، منها التحاقه بمدرسة القرية في سن 6 من عمره، فقد كان هذا إلزاميا لكل أولاد اليهود مراعاة لقانون الدين، وبهذا أصبح شريكا لجمهور الأولاد في المدارس ونموذجا لهم في الدروس والسلوك، يعرف تجاربهم ويشعر معهم فيها لأنه تجرب مثلهم فيرثي لهم. ومنها أيضا امتيازه بين زملائه علميا وأخلاقيا. لما بلغ المسيح 12 من عمره ذهب مع مريم أمه ويوسف إلى هيكل أورشليم، ثم مر على هذا الحادث نحو 18 سنة سكت الوحي المقدس عن أخبارها. ولم نقل سكت البشيرون، لأن سكوتهم لم يكن طبيعيا ولا يفسره، إلا أنهم كانوا منقادين بروح الوحي إلى هذا السكوت. وأما الكتبة غير الموحى إليهم والذين كتبوا بعدهم، فاتبعوا النسق الطبيعي ولفقوا أخبارا عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك السنين. ولم يرضى مسيحي الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفقوا أخبارا مفصلة مطولة وألفوا أناجيل ورسائل خرافية وقصصا في طفولية المسيح، تورد أقوالا وأفعالا تلائم تصوراتهم الساذجة المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي. فقد ظنوا أن المعجزات التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها بسبب سذاجتها تشهد لصدق الأخبار المخالفة لها والتي وردت في الإنجيل الأصلي الحقيقي. ولكننا نتساءل، لماذا سكت الوحي المقدس عن أخبار هذه السنين، مع أن الوسائل لمعرفة حوادث تلك السنين كانت متوفرة وقتها؟ جوابا لذلك نقول إن حوادث طفولة المسيح أظهرت ملامح طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلص، فصار من الضروري أن تنحجب هذه الملامح مدة كافية لأجل إيضاح إنسانيته الحقيقية. لذلك انحجب لاهوته عن عشرائه مدة سن استعداده 30، إلى أن برز للخدمة بعد كمال استعداده، فتجددت بينات لاهوته الحقيقي فيما بقي من حياته بين الناس. وهذا السكوت من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل المسيح الأعظم والأهم كان تقديمه قدوة للناس للتمثل به، لأن على هذا المبدأ كان لا يجوز أن يحرم العالم من معرفة ما قاله وفعله في السنوات التي قضاها في العيشة كأحد العامة في الناصرة يمارس مهنة النجارة. لم يقصد البشيرون الأربعة إذن أن يدونوا حوادث حياة المسيح تاريخياً، بل قصدوا أن يبينوا أنه المصلح والمخلص. لذلك اكتفوا بالتاريخ الذي بدأ عند مباشرته أعماله علانية ورسمياً بعد أن بلغ سن 30، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت تفيد العالم وتلذه. مع أن الناصرة كانت مدينة بسيطة بالمقارنة بغيرها من البلاد، إلا أنها كانت تناسب نشأة الصبي ثم الشاب يسوع فيها، فقد كانت جماعات الكهنة تجتمع فيها من مساكنهم المتفرقة عندما تأتي نوبتهم ليخدموا في هيكل أورشليم، فيسافرون معا من الناصرة. والذين يتعذر عليهم الذهاب إلى أورشليم كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في الفروض الدينية في الناصرة، وبذلك كان المسيح يكتسب منهم معرفة أمور كثيرة تتعلق بالدين. وكانت الناصرة على إحدى الطرق السلطانية الموصلة بين المدن الداخلية والخطوط البحرية، فكانت تمر فيها القوافل المسافرة إلى البلاد الفينيقية وإلى مصر. فيرى يسوع من الحركات العمرانية ما يفقهه في أحوال البشر الزمنية، ثم آل سكنه في قرية بسيطة في أطراف البلاد إلى نموه في التواضع والبساطة الدينية لبعده عن مركز اليهود الديني، حيث كانت الادعاءات الرياسية والتفننات الطقسية قد استولت على قادة الأمة في عاصمة دينهم، فخنقت التقوى الحقيقية وضاع من بينهم روح الدين بسبب استعبادهم للحرف. وقد ظهرت انتقادات المسيح لهذه الأمور يوم زار أورشليم ودان أولئك الرؤساء على ذلك. ويظهر أن أصل المسيح السماوي كاد يضيع من أفكار مريم ويوسف في سن حداثة المسيح، ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب عادي، ما خلا تفوقه في الصلاح، فاعتاد أهله النظر إليه كإنسان فقط. وكان هذا الإغفال خير، لأنه آل إلى حسن تربيته في الطاعة والتواضع، وإلى اختباره أحوال البشر المتنوعة بواسطة اختلاطه بقومه في أطوار حياته التي تدرج فيها. ونتيجة لذلك أنه تجرب في كل شيء مثلنا، فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات إلى حقيقة طبيعته لأمسيا في ارتباك دائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهما الخضوع له في الرأي وأن يقدما له الطاعة وليس العكس. وكان إذ ذاك قد تربى تربية أبعدته عن سائر البشر وأفقدته الاشتراك التام في الشعور مع الأولاد والشبان والرجال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزا نبراوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: المؤمنين عارفين إن العالم مش وطنهم، هو بيعدي بس منه. في تسالونيكي الأولى بنتعلم عن المجيء التاني المجيد ليسوع علشان يصلح كل حاجة غلط، وعلشان ياخد أتباعه علشان يبقوا معاه. في الوقت اللي بنكون فيه مستنيين، الكنيسة لازم تكون ساهرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروي لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نروح على إصحاح 5، هنلاقي إن لما ربنا بيجي الكنيسة بتكون ساهرة.
1: لما ربنا بيجي للكنيسة إحنا بنبقى شهود لربنا. ممكن تقول طيب ربنا دايما بيجي الكنيسة؟ أيوة أكيد طبعا، لكن عمل الروح القدس أغلب الوقت مش بيتوزع بالتساوي. في أوقات لما ربنا بيجي فيها بقوة عظيمة، والجوازات اللي بتفتكر إنها ميؤوس منها فجأة بترجع تاني من خلال التوبة والغفران. لما ربنا بيجي قوة أشكال الإدمان اللي أخدت فترة طويلة بتتكسر فجأة. أنا كنت عايز أقول لك قصة عن العمل وربنا هنا في شيكاغو في سنة 1858. كنت عايز أعمل كده في العظة دي لكن غيرت رأيي. هي قصة مهمة جدا لدرجة أني عايز أضيف عظة للسلسلة دي. هيكون في عظة تانية عن لما ربنا بيجي الكنيسة اللي هتشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو، وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين ايمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الاولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة التانية كانوا اليونانيين اللي اتعلموا من ارسطو وافلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو أنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك أننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك أنك تقول لحد تاني أنه يسمع العظة اللي جاية. لو انت بتحب حد خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ ان الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده انا هقولها بس. بولس بيقول اننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك

بيكمل وبيتكلم عن هيحصل إيه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب: اختطاف الكنيسة الأول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين فيه فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب الثاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء الثاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين: اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال انتوا عارفين الاوقات، ذا كرونو، وهي كلمه يونانيه اللي مشتق منها كلمه كرونولوجي في اللغه الانجليزيه، واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول انتوا عارفين التسلسل الزمني والازمنه والفترات الخاصه اللي ربنا بيشتغل فيها بقوه، وانتوا عارفين كل حاجه عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجه عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة، هو دايما وقت الدينونة. ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل، هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الاساس ايات عن الدينونة. لو انت هنا النهاردة ومتعود انك تسمع عظات ايجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني اقرأ لك من سفر اشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الارض خرابا ويبيد منها خطاتها، فان نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبداً. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة اللي الأمور هتمشي بيها. خليني أقولك إحنا هنوصل لإيه النهاردة علشان تبقى متابع معايا الطرق للنهاية. اللي بيعمله بولس في باقي الآيات هو أنه بيقول في الأساس أن فيه مجموعتين من الناس. وانت بتبص لشعب الكنيسة هتلاحظ كل اختلافاتنا. احنا عندنا اختلافات بسبب اماكننا، وبسبب لون بشرتنا، وبسبب خلفياتنا، سواء كنا اغنياء او فقراء، لكن في النهاية فيه مجموعتين بس من الناس. بولس هيستعمل فكرة النور والظلمة، هيتكلم عن اهل النهار واهل الليل. ده ملوش اي علاقة بانك تكون شخص نهاري او شخص ليلي. لاحظت قبل كده ازاي ربنا غالبا في سيادته اللي مش محدودة في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي؟ وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول ان لما ربنا طلب منه يبشر بالانجيل علشان يحول الامم من الضلمه للنور، علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكره النور والضلمه. انا عايزك تجاوب على السؤال ده واحنا بنتكلم في المقطع ده: انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم احنا فين بالظبط في الصوره. بالنسبه للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحيه ويعتبروا باحثين عن الحق،

0: التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك اربع تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول أهل النهار ضد أهل الليل.
1: وطبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور. والرجل حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكم بيدعموا الخدمة دي انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها. ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات اكتر عن ازاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أسلم أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 18 ومن الآية 23.

يقول: لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، قول مثلا 10,000 مليم. وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه، أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد أمهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له: سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له ب100 دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول ب100 دينار، وسامح السيد متاعه. وقت اللي خرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000 دنانير، شدوا وقال له: لازمك ما سامحوش، وقال له: لازمك تخلصني. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة، لنعرفوها ومن نعرفوش، غفرها الكل. وقت للمسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد لنجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا، أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح، لازمنا نسامح أخونا البشر في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشة تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب، الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك، تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا تسامح أخوك، تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا، وإحنا باش نسامحوا الناس الكل. أخي نحبك تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح، وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك: اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا، يا رب أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم، يا رب أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب وارحم جميع العالم. يا سيد يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم. يا رب نتشفع من اجل بلادنا تونس، يا رب نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.
2: تقديم

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك أو الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يجوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع، نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، كان في مصاعب، وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
2: ما انت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك

0: لضعف الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لا بيكونش عندنا هذا الغرض، بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. الأربعة دول لما حد بيروح لدكتور أو طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود إفراز الأربعة تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الإنساني بيزود إطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ أكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود إفراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات كيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات كيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما إحساسنا بعد الإنجاز بيبقى إحساس بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل التالت اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته.

0: آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأوكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأوكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة ثلاثة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إن الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال التلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
7: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
8: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
9: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
7: هذه أوثان وأصنام.
9: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
8: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
10: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
6: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
10: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
7: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
6: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
10: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
9: لم يقل عن نفسه أنه الله،
6: بل قال بأنه الله.
9: أبدا لم يقل.
7: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
10: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
8: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
6: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
9: أين؟ متى حدث ذلك؟
10: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
7: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
6: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
10: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس، قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
9: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
6: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
8: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
10: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
6: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
7: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
9: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
6: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
8: فالمسيح قال أنا هو؟
7: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
6: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
9: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
6: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
8: لكنه منطق علمي خالص.
7: وهل نشك في المنطق العلمي؟
10: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
9: اسم الله. الله كما هو بذاته.
10: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
7: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
10: مباشرة بلا مواربة.
9: أين يا عم قاسم؟
10: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
8: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
10: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
9: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
7: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
9: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
10: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
6: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
10: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
6: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
8: وفيها ذكر الله.
9: هذه أقوال مكتوبة
10: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
7: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
10: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
8: فهي هي الله.
10: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
9: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
7: الله والمخلص بينهما واو.
8: الواو هنا للعطف
10: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13.
6: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
9: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
10: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمات ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
7: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
8: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معهم،
6: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
10: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع؟
3: كل ركبة، هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مسبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الصليب قوة لا تقاوم، الشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء محمد ويسرعون

0: Radio.
1: La, la, la, la.
2: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. تخيلوا معايا كده لو في مصلحة حط إعلان على الحيطة بيقول إيه: على السادة المكفوفين التوجه إلى مكتب تقديم الطلبات للحصول على الاستمارة المطلوبة لتركيب قرنية جديدة. بالرغم من إن رسالة مهمة جداً، بس هي موجهة لناس مش بتشوف. في طرق كتير قوي غلط للتعامل مع الناس في توصيل الرسائل، أكيد كل واحد عنده طريقة بيفهم بيها. يا ترى رسائلنا للناس اللي حوالينا زي رسالة المصلحة للمكفوفين؟ يعني إحنا بقينا مصلحة دلوقتي، بنبعت رسائل شكلها إيه للناس اللي حوالينا؟ بروح أوصل رسالة وأنا عصبي جداً، فاللي قدامي طبعاً مش نافع يسمعني ولا يفهمني. بروح أكلم حد وصله رسالة وأنا كل كلامي جارح، فطبعاً مش بيوصله أي حاجة. بروح أتكلم من ورا حد ومتوقع أنه هو يكون وصلته رسالة، طبعاً مش هتوصل كلام. علشان يوصل للي قدامي لازم أكون أنا عارف هو بيفهم إزاي، لازم كمان كلامي يبقى واضح جداً. طيب علشان أضمن أن اللي قدامي يفهم لازم أبقى فاهم ظروفه، وخاصة لو كان في عتاب أو خلاف. يعني لو أنا عايز أرجع العلاقة زي ما كانت لازم أبقى واخد بالي قوي من طريقة فهم اللي قدامي للرسالة. ما ينفعش أبقى عصبي لو هو مش بيستحمل العصبية، ما ينفعش أجرحه لو هو إنسان حساس. وفي ناس بقى ما تحبش تتكلم في الموضوع وهو سخن، يعني لازم أستنى عليه شوية عشان لما أروح أكلمه يبقى هدي ويقدر يتناقش معايا ونتعاتب، وهكذا. يعني لازم أعرف ظروف الشخص اللي قدامي مش ظروفي أنا. طيب يا ترى بقى لما احنا بنستقبل رسائل من ربنا بنبقى عاملين ازاي؟ هو اكيد ربنا مش بيدينا رسالة مش مفهومة، بس احنا اللي عاملين نفسنا عمي. يعني مثلا نقول ايه: ما عنديش وقت ان انا اقعد مع ربنا اسمع رسائله، مشغول عنه بعيالي بشغلي او بمسؤولياتي اليومية. فتح عينك لكلام ربنا والرسائله ليك، اعرف ربنا عاوز ايه منك واعمله، وبلاش مشغولياتك تخليك ما تقدرش تشوف رسائل ربنا ليك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفين.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

50% للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. أكتر حاجة ممكن تحرجك لما تكون ريحة بقك مش كويسة أو كريهة زي ما بيقولوا، والناس لما تقرب منك وتشم الريحة تبعد وهي قرفانة، دي أكتر حاجة ممكن تجرح. فعلى طول تلجأي لحلول مؤقتة، يعني نعناع، لبان، حاجات كده تخلي بقك ريحتها حلوة. لكن إيه اللي بيحصل؟ إنك أول ما تستغني عنها أو تخلص ترجع تاني ريحة بقك تبقى مش حلوة. ولما يطول الأمر تبتدي بقى تدوري على الأسباب. هل عندك إمساك مفروض إنك تعالجيه، أو درسك مسوس، أو عندك اللوز، أو عندك دور برد؟ كل ده بتبتدي تشوفي أنهي فيهم اللي عندك واللي مخلي ريحة بقك مش كويسة، وتروحي على طول عشان تتعالجي من أصل المشكلة. النهاردة أنا جاي أكلمك وأشاركك بحاجة بتخلي ريحة بقك مش حلوة، ولو ما عالجتيش المرض ده على طول الناس بتبعد عنك، وهي موجودة في رسالة أفسس أصحاح 4 وعدد 29. بيقول كده: لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالح للبنيان. والكلمة الرديئة هي اللي بتخلي ريحة بقك مش حلوة، واللي تأثيرها عكس الكلمة اللي قريناها في الآية صالح للبنيان، بمعنى هي الكلمة اللي بتهدم وتدمر وتجرح غيرك. ودي من خلال صفة معينة بتوصفي بيها أولادك، جوزك، زمايلك. يعني هديكي أمثلة: أنت غبي، أنت ضعيف الشخصية، أنت أناني، أنت ما بتفهمش حاجة، أنت مش بتهتم غير بنفسك، أنت أنت أنت. كلمات وصفات صعبة قوي، دي الكلمة الرضية، دي اللي بتخلي ريحة بقك مش كويسة. لأنه يمكن تكوني جواكي شعرة إن ده نقد، علشان جوزك يبقى أحسن، وعشان أولادك يكونوا أفضل، وعشان زمايلك يكونوا بيعملوا شيء أفضل. يعني جواكي أنا عايزاهم ينجحوا، بس من خلال الكلمات الصعبة دي. وطبعاً أديكي عرفتي إن الكلمات الرديئة دي بتهدم مش بتبني. الكلمات دي بتكون سبب إنه جوزك وبيتك وأولادك بيحصل هدم في مستقبلهم، هدم في شخصيتهم. وبرضو زي ما عرفنا إن ريحة البق اللي مش كويسة بتخلي الناس تبعد عنك، كمان الكلمة الرديئة بتخلي الناس تبعد عنك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وعشان تكون السبب في نجاح أسرتك عليك تعالجي أصل الريحة دي، والمعالجة ما تكونش مؤقتة لكن يكون علاج أساسي. والحقيقة ده يجي من خلال إنك تكوني امرأة مصلية، يعني تقضي وقت في الصلاة، مش مجرد أبانا الذي في السماوات اللي بتقوليها قبل النوم، لا، أنت بتقضي وقت تقري كلمة ربنا وتصلي، بتطلعي كلام حلو وانت بتكلمي مع ربنا، وانت في الصلاة نفسها بتكوني بتدربي نفسك انك بتكوني بتمجدي الله، انك تكوني بتشكريه. فمن خلال ده بيحصل لك تدريب انه الكلمات تكون كويسة. كمان بتصلي تطلبي حكمة في كلامك، انه يكون مشجع. صحيح ممكن يكون في نقد، بس النقد يكون بناء، يعني تشجيع مع وجود شيء انت شايفاه انه مش صح. يعني بدل ما تقولي لابنك انت غبي، ممكن تقولي له عارف انت لو ذاكرت احسن من كده هتجيب نتيجة اكتر من كده، انا حاسة ان انت ضعيف شوية في المادة دي، يا ترى ممكن اساعدك ازاي. بدل ما انت ضعيف الشخصية ممكن تقولي لجوزك في الموقف انا تعرضت ليه انا ما شفتكش سندني، علشان كده انا كنت محتاجة قوي انك تكون معايا وشفت انك بعيد عني. يعني في نقد، بس نقد بناء، نقد يخليهم بعد كده يعملوا الشيء الصح. مهم قوي حياة الصلاة، ومع حياة الصلاة يبقى في تدريب لكده، تدربي نفسك على التشجيع، وفي كل يوم بدل ما يخرج من بقك ريحة مش كويسة، لا، خليها تخرج ريحة التشجيع الحلوة اللي تخلي الناس تقرب منك. بس أنا عايزة أقولك حاجة، افرض أنك صليتي لكن في وقت خرجت منك كلمة خلت يكون في نقد سلبي، طلعي اجري قولي يا رب أنا فعلاً بعترف أنه أنا بالكلمة دي بدل ما أبني أولادي وجوزي أنا هديت فيهم شخصيتهم، هديت فيهم أن هم يكونوا بيتعاملوا بالشيء الصح، فأنا بعترف. وخلي بالك أنه بالضبط زي ما بيكون في سوس في الدرس، إيه اللي بيعمله الدكتور؟ بيشيله بينظف، لكن كمان بيقولك كده علشان تمنعي أنه أسنانك يتكرر فيها التسويس لازم تغسليها كل يوم بالليل، لازم. نفس الحكاية، السيد المسيح الطبيب الشافي لينا، هو صحيح ممكن يكون شال الكلمات دي من جواكي لما صليتي وطلبتي إنه يساعدك في كده، لكن كل يوم لازم تغسلي أسنانك، كل يوم لازم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتطلعي كل اللي جواكي، كل اللي عملتيه مش صح، تطلبي منه إنه يكون بيرشدك، تطلبي منه إنه يقويكي، تطلبي منه يعلمك الكلمات الصالحة للبنيان. في الحقيقة نفسي قبل ما أنهي الحلقة أنك تقعدي كده تفكري معايا في شخص أنت كنت سبب في جرحه بسبب نقد لازع وجهتي لي، روحي له واعتذري اللي أنت عملتي ده، ووضحي أنك حتى لو كنت كلمتي كده ده كان بسبب محبتك لي، لكن ده مش مبرر أنك تكلميه بالطريقة دي، وقولي له أنا فعلا بوعدك أني مش هعمل كده تاني، وهيكون نقدي ليك بطريقة أفضل علشان أنا كنت بهتم أنه تكون حياتك بتتبني مش بتتهدم. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنا، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. شوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف إن في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان إيه؟ الحجارة دي كانت إيه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان أيام ما بناه الأول مرة. اللي بتعمله أحفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو أنت بعيد عن ربنا أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فإحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، أنا مش بقول إن إحنا بنورثهم بمعنى إن الإبن الأب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الأقل ادي فرصة لولادك إنهم يعرفوا ربنا اللي أنت عبدته واللي أنت حبيته واللي أنت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدته ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروا على عطية، أو تطلبوا منه طلبة، أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنت وولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، احنا في مجتمع مليان بالضغوط،
محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منى حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، الكلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يا اللي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي

اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي فما قالتش سيدي، قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفاصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير. لكن بمجرد ما لقاهم عادين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. بيذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان اخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان سارة كانت جالسة وراء ابراهيم. يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح

عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي، لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة عزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عين الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

كان نفسي أقولك الكلام دوت وأنا في وشك، بس قررت أكتبه في جواب. برجع بالزمن وافتكر اليوم ده اللي فيه كنت عايزة أجري واتحضن منك، عايزة أبكي واصرخ صرخة بصوت عالي بس أتسمع، عايزة أتشاف من الوجع بتاعي، عايزة حد يحس بيا وما يلومنيش. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي اترمى في وشي قنبلة ذنب، اللي أنا اللي اتلمت مش الشخص اللي أذاني. برجع بالزمن وافتكر اليوم اللي كان نفسي حد ياخدني من إيدي ويساعدني، بدل ما كنت أتاخد من إيدي واتحاقب واتحبس في الأوضة. برجع بالزمن وافتكر لو كان في حد يوميها وقف جنبي كان حالتي دلوقتي هتبقى مختلفة. برجع وافتكر اليوم اللي مليان لوم عليا وهو طلع بريء، كنت فاكرة اني لما هحكي هيدافعوا عني، اتشجعت اني اتكلم بس لما اتكلمت ما حصلش حاجة، واللي حصل وجعني بزيادة، سابني موجوعة ومجروحة اكتر من ما روحت وحكيت. اهلا بيكم فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. القصة اللي سمعناها في الأول قصة ممكن بنات كتير قوي منكم تكون اتعرضت ليها، قصة يوم، يوم قررتي تروحي فيه وتحكي. ممكن اليوم ده كان عندك 5 سنين 7 سنين 9 سنين أو 13 سنة، بس اليوم دوت ممكن يكون موجود في ذاكرة كل واحدة فينا. يمكن الحلقة دي آخر حلقة في السيزن بتاعنا، بس مش آخر حلقة عن التحرش، لأن احنا هنتقابل تاني أكيد. لو عايزة تتواصلي معايا قصتك هتكون مصدر اهتمام. في اليوم ده يمكن كنتي روحتي عشان تحكي فيه وكنتي مستنية حد يصدقك، بس اليوم دوت اتسبتي انتي اللي متلامة، اتسبتي انتي اللي شايلة كل الذنب لوحدك وهو طلع بريء، ما تلمش ومحدش عمل معاه حاجة، الغلط كله رجبك انتي، الغلط كله كان عليكي انتي. انا جاي النهاردة شجعك انك تتكلمي حتى لو اتكلمتي قبل كده ومحدش صدقك، انا جاي شجعك تكملي المشوار او تبتدي من الاول. أنا جاي النهاردة أحط الاختيار ده ما بين إيديكي، إنك يا إما تسكتي عن الظلم وتكرهي نفسك وما تحبيهاش وما تدافعيش عنها، ولا تاخدي قرار مختلف إنك تقفي وتدافعي عن نفسك وعن حدود جسمك اللي هو بتاعك. فاصل ونرجع ليكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. أحب في آخر حلقة أشجعك إنك تتكلمي، أحب إن أنا أشجعك إنك تتكلمي وتصرخي وما تسكتيش. من حقك تدافعي عن جسمك، من حقك تقولي لأ بصوت عالي. أحب أشجعك تبعتلنا لو في قصة فرقت معاكي على مدار 26 حلقة، قصة كانت شبه قصتك أو في حاجة وجعتك من الكلام اللي احنا قلناه وحابة تتكلمي عنه أكتر، أشجعك قوي تبعتلنا قصتك، هتبقى مصدر اهتمام لينا. ممكن الحلقات الجاية نعملها على قصص بنات حقيقية حصلت لهم وإحنا مراعين جدا السرية. أحب أشكر في آخر حلقة كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في إن احنا نعمل الحلقات دي. شكر خاص جدا لفريق سيف اللي ساعد في الكتابة والدعم إن احنا نطلع حلقات مختلفة. كنت معاكم سارة عزيز من برنامج بنويت، إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: الماضي ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

أبواب التسبيح. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. المزمور 100، الآيتان 4 و5. ما مدى أهمية أن يعرف كل واحد منا الطريق إلى محضر الله؟ وكيف ندخل من أبوابه؟ كيف نأتي إلى دياره؟ يشير كاتب المزمور إلى الطريق الذي رسمه الله لبيته، وهو: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. فقط عندما نأتي إلى الله بالشكر والتسبيح يمكننا الوصول إلى محضره. يرسم إشعياء النبي حضور الله وسط شعبه بصورة المدينة التي يقول عنها: تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. سفر إشعياء، الإصحاح 60، الآية 18. الطريقة الوحيدة لعبور أسوار الخلاص تلك هي من خلال أبواب التسبيح. وما لم نتعلم أن نقترب من الله بالتسبيح والحمد، فلن نتمكن من الوصول إلى محضره. في مواجهة هذا المطلب، نميل أحياناً إلى النظر حولنا، إلى وضعنا، والتساؤل: ولكن على ماذا يجب أن أشكر الله؟ على ماذا يجب أن أحمده؟ قد لا يكون هناك أي شيء في ظروفنا المباشرة يبدو أنه يمنحنا سبباً لشكر الله أو تسبيحه. وهنا فقط يأتي كاتب المزمور لمساعدتنا. إنه يعطينا 3 أسباب للشكر والتسبيح لا تتأثر بظروفنا. أولاً، الرب صالح. ثانياً، محبته تدوم إلى الأبد. ثالثاً، أمانته تستمر إلى جميع الأجيال. 3 كلها حقائق أبدية وغير متغيرة. إذا كنا نؤمن بهم حقا، فليس لدينا بديل سوى أن نحمد الله عليهم باستمرار. يا رب، أنا أؤمن بصلاحك ومحبتك وإخلاصك الذي لا يتغير، ولن أتوقف أبدا عن تسبيحك من أجلهم.

ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: صمت الإنجيل تماما عن ذكر أي شيء عن حياة المسيح حتى بلغ 30 من عمره، وبدأ خدمته الجهارية بين الناس، يشفي المرضى ويقيم الموتى ويعلم الناس، ما عدا حوادث ميلاد المسيح وحادثة ذهابه إلى هيكل أورشليم وله من العمر 12 سنة. فلماذا سكت الإنجيل عن ذلك؟ وقد بلغني أن هناك كتبا تحكي عن هذه المرحلة، فهل عندكم معلومات عنها؟
1: يتوق كل إنسان أن يرى عملا ولو واحدا، وأن يسمع قولا ولو كلمة عن مرحلة طفولة المسيح وصبوته، لكن ليس للعالم شيء من ذلك قبل بلوغه سن 12، لأن الوحي المقدس أسدل ستارا حجب عن العالم ما افتكره وقاله وفعله في تلك المدة كلها. ويجوز أن نتخيل بعض ما حدث ولم يدون، منها التحاقه بمدرسة القرية في سن 6 من عمره، فقد كان هذا إلزاميا لكل أولاد اليهود مراعاة لقانون الدين، وبهذا أصبح شريكا لجمهور الأولاد في المدارس ونموذجا لهم في الدروس والسلوك، يعرف تجاربهم ويشعر معهم فيها لأنه تجرب مثلهم فيرثي لهم. ومنها أيضا امتيازه بين زملائه علميا وأخلاقيا. لما بلغ المسيح 12 من عمره ذهب مع مريم أمه ويوسف إلى هيكل أورشليم، ثم مر على هذا الحادث نحو 18 سنة سكت الوحي المقدس عن أخبارها. ولم نقل سكت البشيرون، لأن سكوتهم لم يكن طبيعيا، ولا يفسره إلا أنهم كانوا منقادين بروح الوحي إلى هذا السكوت. وأما الكتبة غير الموحى إليهم والذين كتبوا بعدهم، فاتبعوا النسق الطبيعي ولفقوا أخبارا عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك السنين. ولم يرضى مسيحي الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفقوا أخبارا مفصلة مطولة، وألفوا أناجيل ورسائل خرافية وقصصا في طفولية المسيح تورد أقوالا وأفعالا تلائم تصوراتهم الساذجة المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي. فقد ظنوا أن المعجزات التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها بسبب سذاجتها تشهد لصدق الأخبار المخالفة لها والتي وردت في الإنجيل الأصلي الحقيقي. ولكننا نتساءل، لماذا سكت الوحي المقدس عن أخبار هذه السنين، مع أن الوسائل لمعرفة حوادث تلك السنين كانت متوفرة وقتها؟ جوابا لذلك نقول إن حوادث طفولة المسيح أظهرت ملامح طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلص، فصار من الضروري أن تنحجب هذه الملامح مدة كافية لأجل إيضاح إنسانيته الحقيقية. لذلك انحجب لاهوته عن عشرائه مدة سن استعداده 30، إلى أن برز للخدمة بعد كمال استعداده، فتجددت بينات لاهوته الحقيقي فيما بقي من حياته بين الناس. وهذا السكوت من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل المسيح الأعظم والأهم كان تقديمه قدوة للناس للتمثل به، لأن على هذا المبدأ كان لا يجوز أن يحرم العالم من معرفة ما قاله وفعله في السنوات التي قضاها في العيشة كأحد العامة في الناصرة يمارس مهنة النجارة. لم يقصد البشيرون الأربعة إذن أن يدونوا حوادث حياة المسيح تاريخيا، بل قصدوا أن يبينوا أنه المصلح والمخلص. لذلك اكتفوا بالتاريخ الذي بدأ عند مباشرته أعماله علانية ورسميا بعد أن بلغ سن 30، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت تفيد العالم وتلذه. مع أن الناصرة كانت مدينة بسيطة بالمقارنة بغيرها من البلاد، إلا أنها كانت تناسب نشأة الصبي ثم الشاب يسوع فيها، فقد كانت جماعات الكهنة تجتمع فيها من مساكنهم المتفرقة عندما تأتي نوبتهم ليخدموا في هيكل أورشليم، فيسافرون معا من الناصرة. والذين يتعذر عليهم الذهاب إلى أورشليم كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في الفروض الدينية في الناصرة، وبذلك كان المسيح يكتسب منهم معرفة أمور كثيرة تتعلق بالدين. وكانت الناصرة على إحدى الطرق السلطانية الموصلة بين المدن الداخلية والخطوط البحرية، فكانت تمر فيها القوافل المسافرة إلى البلاد الفينيقية وإلى مصر. فيرى يسوع من الحركات العمرانية ما يفقهه في أحوال البشر الزمنية، ثم آل سكنه في قرية بسيطة في أطراف البلاد إلى نموه في التواضع والبساطة الدينية لبعده عن مركز اليهود الديني، حيث كانت الادعاءات الرياسية والتفننات الطقسية قد استولت على قادة الأمة في عاصمة دينهم، فخنقت التقوى الحقيقية وضاع من بينهم روح الدين بسبب استعبادهم للحرف. وقد ظهرت انتقادات المسيح لهذه الأمور يوم زار أورشليم ودان أولئك الرؤساء على ذلك. ويظهر أن أصل المسيح السماوي كاد يضيع من أفكار مريم ويوسف في سن حداثة المسيح، ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب عادي، ما خلا تفوقه في الصلاح، فاعتاد أهله النظر إليه كإنسان فقط. وكان هذا الإغفال خير، لأنه آل إلى حسن تربيته في الطاعة والتواضع، وإلى اختباره أحوال البشر المتنوعة بواسطة اختلاطه بقومه في أطوار حياته التي تدرج فيها. ونتيجة لذلك أنه تجرب في كل شيء مثلنا، فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات إلى حقيقة طبيعته لأمسيا في ارتباك دائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهما الخضوع له في الرأي وأن يقدما له الطاعة وليس العكس. وكان إذ ذاك قد تربى تربية أبعدته عن سائر البشر وأفقدته الاشتراك التام في الشعور مع الأولاد والشبان والرجال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحمي ساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

0: المؤمنين عارفين إن العالم مش وطنهم، هو بيعدي بس منه. في تسالونيكي الأولى بنتعلم عن المجيء التاني المجيد ليسوع علشان يصلح كل حاجة غلط، وعلشان ياخد أتباعه علشان يبقوا معاه. في الوقت اللي بنكون فيه مستنيين، الكنيسة لازم تكون ساهرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروي لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. خلينا نروح على إصحاح 5، هنلاقي إن لما ربنا بيجي الكنيسة بتكون ساهرة.
1: لما ربنا بيجي للكنيسة إحنا بنبقى شهود لربنا. ممكن تقول طيب ربنا دايما بيجي الكنيسة؟ أيوة أكيد طبعا، لكن عمل الروح القدس أغلب الوقت مش بيتوزع بالتساوي. في أوقات لما ربنا بيجي فيها بقوة عظيمة، والجوازات اللي بتفتكر إنها ميؤوس منها فجأة بترجع تاني من خلال التوبة والغفران. لما ربنا بيجي قوة أشكال الإدمان اللي أخدت فترة طويلة بتتكسر فجأة. أنا كنت عايز أقول لك قصة عن العمل وربنا هنا في شيكاغو في سنة 1858. كنت عايز أعمل كده في العظة دي لكن غيرت رأيي. هي قصة مهمة جدا لدرجة أني عايز أضيف عظة للسلسلة دي. هيكون في عظة تانية عن لما ربنا بيجي الكنيسة اللي هتشرح آخر آية في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى. أنا محتاج وقت طويل علشان أقولك على اجتماعات الصلاة اللي اتعملت والتحولات اللي حصلت في شيكاغو. وحسب ما قال مؤرخ علماني كان اسمها حدث القرن. ده هيكون في المرة الجاية في السلسلة. النهاردة احنا هنركز على ازاي ربنا جه تسالونيكي من حوالي 2000 سنة. الرسول بولس كان هناك لمدة 3 أسابيع بيوعظ في المعابد اليهودية، وكان في مجموعتين من الناس اللي كانوا عايزين إيمان الخلاص بيسوع المسيح. المجموعة الأولى كانوا اليهود اللي كان عندهم موسى، والمجموعة الثانية كانوا اليونانيين اللي تعلموا من أرسطو وأفلاطون. وعلى الرغم من ذكائهم، أرسطو وأفلاطون ما كانش عندهم القدرة أنهم يرشدوا الناس للحقيقة المطلقة، خاصة في علاقتهم بربنا. موسى قدم للناس الناموس، وكان ضمن الناموس ده في إشارات عن الإنجيل ونبوات بمجيء يسوع المسيح. على الرغم من مجيء يسوع المسيح، اليهود كانوا محتاجين يفهموا إن هو ده المسيح المنتظر. هما دول المجموعتين اللي شكلوا الكنيسة. تقدر تتخيل انقساماتهم وثقافتهم المختلفة واختلاف توقعاتهم، لكن الإنجيل جمعهم كلهم مع بعض. لما تيموثاوس راح تسالونيكي علشان يشوف أخبار الناس إيه، رجع وقال لبولس إنهم كويسين جدا، لكن كان عندهم شوية أسئلة. واحد من الأسئلة كان إيه أخبار الناس اللي بيموتوا بينا؟ كانوا عايزين يعرفوا هيحصل إيه معاهم لما ربنا يسوع المسيح يرجع من السماء. لما بتحب حد بتبقى عايز تطمن على مستقبله. إذا كان الأب والأم بيعملوا كده مع أولادهم، فكمان الزوج بيهتم بمستقبل مراته والزوجة بمستقبل زوجها. ولو عندك صديق قريب قوي منك، فأنت بتبقى عندك رغبة قوية أنك تطمن عليه. وأكتر حاجة تخوفك على حد بتحبه هو أنه يروح جهنم. عشان كده أحب أفكرك أننا تقريبا في كل عظة بنطلب منك أنك تقول لحد تاني أنه يسمع العظة اللي جاية. لو أنت بتحب حد خليك خايف على مستقبله، والمستقبل المضمون هو الحياة مع يسوع. لو معاك كتابك المقدس ورحت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، هتلاحظ إن الرسول بولس جاوب على سؤالهم. من كم شهر اتكلمت بالتحديد عن الآية دي، علشان كده أنا هقولها بس. بولس بيقول إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. في الحقيقة بولس بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لو فقدت صديقك أو قريبك أو زوجك أو ابنك وكان مؤمن، هيقوموا الأول لما ربنا يجي الأسبوع ده أو حتى النهاردة، وبعدين هنتحول كلنا وناخد أجساد جديدة. بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده اتشجعوا كل الناس الحزينة النهاردة، وكل الناس اللي حاسين بوحدة، وكل الناس اللي بتسأل إذا كنتوا هتقدروا تستمروا في تحمل كل مشاكل العالم. الأبدية جاية، وإنت كمؤمن هتكون في حضور يسوع. بعد ما بولس قال كده في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى، اللي هو النص بتاعنا النهاردة، بولس بيكمل وبيتكلم عن هيحصل إيه بعد الاختطاف. افتكروا الترتيب: اختطاف الكنيسة الأول، وبعدين الكنيسة هتروح السماء، وبعدين فيه فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده يسوع هيجي في مجد وكل عين هتشوفه. لما يجي في مجد هيأسس ملكوته. الجانب الثاني من مجيء يسوع هيبقى متعلق بالدينونة وكل الأحداث المختلفة. زي ما انتوا عارفين، فيه ناس فاكرين ان في مرحلة واحدة بس للمجيء الثاني، وبيحاولوا يختصروا كل نصوص الكتاب المقدس في المرحلة دي. انا اعتقد انه الاحسن اننا نشوف مجيء يسوع المسيح على مرحلتين: اولا احنا عندنا اختطاف الكنيسة، وبعدين فترة الضيقة العظيمة. احنا هنتكلم النهاردة عن المجيء المجيد ليسوع وازاي نعيش في وسط كل ده، وبعدين تأسيس الملكوت. ده الترتيب اللي بيقدمه بولس هنا في النص. بولس بيقول في آية 1 في تسالونيكي الأولى وإصحاح 5: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. أنا مذهول جدا بسبب الآية دي. بولس كان في تسالونيكي لمدة 3 أسابيع بس، علمهم كل حاجة عن مجيء يسوع، لدرجة أنه قال مش مهم أتكلم في الموضوع ده تاني، لكن أنا هقوله تاني للمراجعة علشان أنتوا عارفين عن المستقبل بالفعل. بولس قال أنتوا عارفين الأوقات، the chrono، وهي كلمة يونانية اللي مشتق منها كلمة chronology في اللغة الإنجليزية، واللي معناها التسلسل الزمني. بولس بيقول أنتوا عارفين التسلسل الزمني والأزمنة والفترات الخاصة اللي ربنا بيشتغل فيها بقوة، وأنتوا عارفين كل حاجة عنها. كم واحد فينا عارف فعلا كل حاجة عنها؟ وبعدين قال يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. احنا محتاجين نقف هنا علشان نفكر ايه هو يوم الرب. يوم الرب اتكتب في العهد القديم 19 مرة. هو دايما وقت الدينونة، ده الوقت اللي ربنا بيشتغل فيه بشكل خاص مع شعب اسرائيل. هو الوقت اللي ربنا بيعيد فيه ترتيب الجدول الزمني لتاريخ الشعوب. كل الايات اللي في العهد القديم بخصوص يوم الرب هي في الأساس آيات عن الدينونة. لو أنت هنا النهاردة ومتعود أنك تسمع عظات إيجابية عن محبة ربنا مش الدينونة وعدل ربنا، ممكن تكون صدمة بالنسبة لك. خليني أقرأ لك من سفر إشعياء علشان تتأقلم مع اللي يقصده في العهد القديم عن يوم الرب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه. هو ده يوم الرب من العهد القديم في سفر إشعياء وإصحاح 13. الكتاب المقدس بيقول إنه هيجي زي اللص في الليل. مجيء اللص في الليل مش بيكون خبر حلو أبدا. أكيد في ناس بالنسبة لهم الاختطاف مش أخبار حلوة أبدا، لكن دي أخبار مجيء يسوع في مجد وفي دينونة، مش لما بيجي القديسيه، لكن لما بيجي مع قديسيه. بولس بيقول لنا أن دي الطريقة للأمور هتمشي.

0: حدود في الجواز انه اوقات بيحط شخص نهاري مع شخص ليلي، وبعدين ربنا بيكون في السماء مبتسم وبيقول يلا حلوا المشكلة دي. ده اللي ربنا بيعمله. لكن ده معنى مختلف للشخص النهاري والشخص الليلي. الكتاب المقدس بيقول انك لما بتخلص انت بتتحول من ملكوت الظلمة لملكوت النور. بولس بيقول ان لما ربنا طلب منه يبشر بالانجيل علشان يحول الامم من الظلمة للنور علشان يختبروا غفران ربنا ونعمته، هي دي فكرة النور والظلمة. انا عايزك تجاوب على السؤال ده واحنا بنتكلم في المقطع ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ ده هيساعدنا علشان نفهم احنا فين بالظبط في الصورة. بالنسبة للي منكم بيبحثوا عن الحق في المسيحية ويعتبروا باحثين عن الحق، اعملوا التمرين ده معانا علشان يساعدكم تجاوبوا على السؤال ده، انت شخص بيحب الليل ولا النهار؟ انا حابب اديك 4 تناقضات بين اهل الليل واهل النهار بيظهروا في الآية دي. لاحظ اول حاجة ان اول تناقض هو المعرفة ضد الجهل. هتلاحظ انه مكتوب لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. بالمناسبة انت لاحظت ازاي بولس استعمل مصطلح احنا وهم في الآية دي؟ هي دي مصطلحات النور ضد الظلمة، هم دول اهل النهار ضد اهل الليل.
1: طبعا يا صديقي احنا مش بنتكلم عن عادات نومك، احنا بنتكلم عن الظلمة ضد النور. والرجل حتى الفوز ملتزم انه يساعد الناس انهم يمشوا في النور، نور الانجيل ونور يسوع المسيح في وسط العالم المظلم جدا. العالم مظلم وبيزداد ظلمه، لكن انت عارف اننا ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. بسبب ناس زيكو بيدعموا الخدمة دي، انت بتستمتع بالخدمة دي، انت اتبركت بيها، ممكن تصللنا؟ احنا بنعتمد على صلواتكم واحنا بنسعى علشان نخلي الانجيل معروف في كل العالم. النهاردة ابتدينا عظة عن الكنيسة ساهرة، الجزء الخامس من سلسلة عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية تحذيرات اكتر عن ازاي تعيش في ضوء مجيء المسيح. الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من إنجيل متى الأصحاح 18 ومن الآية 23.

يقول: لهذا السبب يشبه ملكوت السموات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، قول مثلا 10,000 مليم، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به ذنب دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين امتعه. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد امهني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين، قال له مسامح، سامحك في كل الدين بتاعك. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: امهني فأوفيك. فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبيد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، فما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. رسالة المسيح لنا أحنا البشر عن قيمة الغفران. وهذه الحكاية تقول أن واحد كان مديون عند السيد متاعه، هو عبد كان مديون بيقول بمئة دينار، وسامحه السيد متاعه. وقت يخرج من عند السيد يلقى واحد آخر مديون ليه ممكن 10,000، 10 دنانير، شدوا وقال له لازمك ما سامحوش وقال له لازمك تخلصني. علاش المسيح يقول المثل هذا؟ يقول أن الله في محبته غفرنا كل خطايانا، كل خطايانا كبيرة والصغيرة اللي نعرفوها ولا ما نعرفوش، غفرها الكل. وقت المسيح مات على الصليب يقول: غفرت لكم كل ذنوبكم وكل خطاياكم. المسيح هو الوحيد اللي نجم يغفر خطايانا الكل، خطر هو لجال إلى الأرض، هو كلمة الله الحية، هو روح الله المتجسد. ولذا علمنا الدرس هذا أن كما غفر لنا الله خطايانا في المسيح لازمنا نسامح أخونا البشر في بعض. مش ممكن الله يسامحنا في كل شيء وإحنا ما نسامحش الكل. ناس برشة تفكر ممكن ما نسامحش الناس الكل، ما نسامحش اللي ظلمني، ما نسامحش اللي خاني ولا عمل حاجة معي. الإنجيل علمنا أن إذا كان ما نسامحوش من القلب الله ما يتعاملش معنا كأولاده. ولذا نشجعك أخي المستمع وأختي المستمع ولا المشاهدة، إذا كان تؤمن بيسوع المسيح وتقبل محبة الله في حياتك تولي حاجة طبيعية أنك تسامح الناس مهما عملوا، تسامحهم لأن الله سامحك. وفي هالسماح هذا كتسامح أخوك تحس بسلام الله في قلبك، تحس بمحبة الله اللي في قلبك، وتعرف أن الله هو محبة، الله هو اللي سامحنا وإحنا باش نسامحه الناس الكل. أخي نحبك، تقرأ الإنجيل وتعرف شكون المسيح وتعرف مصالحة الله مع البشر في المسيح يسوع. وأخيرا نحب أقول لك اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع، نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، وإن كان في مصاعب، وإن كان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، وقت بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي ومقمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. الأربعة دول لما حد بيروح لدكتور أو طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود إفراز الأربعة تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الإنساني بيزود إطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ أكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود إفراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات كيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات كيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص

0: بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل التالت اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأوكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأوكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها باي حجر، المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الاعمال اللي انا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا اعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الابرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه، كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، إن احنا نكون بنساعد الناس إن المخ بتاعهم يفرز الأربع تفاعلات الكيميائية دي اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

تنطلق ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
0: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
4: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
5: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
6: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
7: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
5: هذه أوثان وأصنام.
7: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
6: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
8: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
4: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
8: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
5: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
4: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
8: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
7: لم يقل عن نفسه أنه الله،
4: بل قال بأنه الله.
7: أبدا لم يقل.
5: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
8: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
6: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
4: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
7: أين؟ متى حدث ذلك؟
8: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
5: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
4: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
8: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس، قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
7: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
4: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
6: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
8: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
4: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
5: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
7: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
4: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
6: فالمسيح قال أنا هو؟
5: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
4: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
7: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
4: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
6: لكنه منطق علمي خالص.
5: وهل نشك في المنطق العلمي؟
8: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
7: اسم الله، الله كما هو بذاته.
8: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
5: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
8: مباشرة بلا مواربة.
7: أين يا عم قاسم؟
8: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
6: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
8: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
7: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
5: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
7: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
8: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
4: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
6: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
8: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
4: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
5: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
6: وفيها ذكر الله.
7: هذه أقوال مكتوبة
8: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
5: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
8: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
6: فهي هي الله.
8: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
7: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
5: الله والمخلص بينهما واو.
6: الواو هنا للعطف
8: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
4: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
7: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
8: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
5: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
6: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
4: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
8: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن، والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، معاكم مرباط نصحي. اوقات تقابل شخص وتقول عنه ذوق قوي، ده كان بيتكلم معايا بطريقه لطيفه وبيراعي مشاعري ومش عصبي، ولو رحت له البيت ما بيبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه علشان. داود النبي في مزمور 119 وعدد 66 طلب من الرب طلبه غريبه جدا، طلب من الرب وقال له ذوقا صالحا ومعرفه علمني. غريبه قوي الطلبه دي، يعني داود ساب كل الطلبات المهمه بالنسبه له، ان مملكته تثبت وانه مثلا يبقى في غنى او انه ما يدخلش حروب او حتى ياخد حكمه زي ما سليمان ابنه طلب، وساب كل ده وراح طلب الذوق. غريبه قوي. طب ليه داود شايف ان الموضوع ده مهم قوي لدرجه انك تطلبه من الله؟ تعريف الذوق هو اداب السلوك الجيد والتعامل مع الاخرين والاحساس بيهم، واننا نتجنب الافعال اللي بتضايقهم. والذوق ليها انواع منها كتير، في منها مثلا ان احنا نراعي مشاعر الاخرين، وده بقى واضح جدا جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 8 من 12 لعدد 13. الرسول بولس بيقول لنا في بدايه الاصحاح ان اكل اللحم ما فيهوش مشكله حتى لو كان ذبح للاوثان، لان بايماننا بالرب يسوع خلاص ما بقاش فيه وثن. لكن كان في ناس بتتعصر، وعشان ما نعصرهمش وعشان ما نجرحش ضمائر اخواتنا الضعفة بلاش تاكلوه قدامهم. وبول استمادة في الموضوع جدا ومشي كمان الميل التاني وقال انا لو اكل اللحم هيأذي اخويا انا بلاش اكل لحمة للابد علشان اخويا ما يتعصرش. وده اللي بيسموه ذوق، وده مش معناه طبعا ان احنا ما ناكلش لحمة، معناه اننا نراعي مشاعر اللي قدامنا، وخصوصا لو كانت مشاعرهم ضعيفة او زي ما قال الرسول بولس ضمائرهم ضعيفة. انت ممكن تقول بقى وانا ايه اللي يجبرني على كده، ما اعمل اللي انا عايزه واكل اللي انا عايزه ومليش دعوة بحد. طبعا من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن الرسول بولس بيقول لنا في نفس الاصحاح وعدد واحد اننا بنراعي مشاعر بعض مش عشان اي حاجة لكن عشان المحبة. في نوع تاني بقى من الذوق وقدمه بجدارة الجنتلمان بتاعنا الرب يسوع، وده هنلاقيه في قصة السامرية في يوحنا 4. الرب يسوع كان عند البير وشافها جاية تملى مية في عز الظهر، قال لها ما تديني شوية مية عشان أشرب. قالت له بطريقة يعني مش قد كده، انت ازاي بتطلب مني أدي لك مية وانت يهودي وانا سامرية؟ وابتدى يفتح معها حوار عشان يوصل ليها رسالة الخلاص. وفي عز ما بيتكلموا عن المية حول الموضوع وقال لها طب نادي جوزك علشان اتكلم معاه. قالت له انا ما عنديش زوج. الرب بقى مسك في الكلمة دي ومدح ردها جدا وقال لها حسنا قلتي. الصراحة يعني انا استغربت شوية لما قريت الحتة دي، هي قالت ايه يعني عشان تمدحها ولا تقولها حسنا قلتي؟ دي ما قالتش حاجة، ده انت عارف ومتأكد انها عندها 5 ازواج واللي عايش معاها دلوقتي مش جوزها، ايه اللي يخليك بقى تمدحها؟ لان الرب بيعلمنا درس رائع جدا في الذوق، اننا ما نجرحش اي حد حتى لو عارفين الحقيقه وعارفين فضايح عن اللي قدامنا، نداري فضايحه وما نجرحوش، ونحاول نلاقي حاجه ولو صغيره قوي قوي قوي نمدحه عليها. الرب رائع جدا جدا جدا فعلا جنتلمان. وفي درس تاني برضو بيعلمه لنا برضو الجنتلمان الرب يسوع، لما كانت المزايا عمواس ماشيين مع بعض في السكة في لوقا 24 وعدد 28 بيقول الكتاب ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد. الرب قابل التلميذين ومشي جنبهم وسمعهم هما بيتكلموا عليه، فسألهم وكأنه يعني معرفش اي حاجة، وانتوا بتتكلموا عن ايه؟ ردوا عليه وقالوا له ايه هو انت شكلك مش من البلد دي ولا ايه، ولا انت مش عايش معانا؟ هو ما قالهمش انه عارف كل حاجة مع انهم هو يتكلموا عنه وعن صلبه وموته واختفاء جسده، وهو هو الشخص اللي ماشي معهم دلوقتي. فضلوا يتكلموا لغاية ما وصلوا القرية اللي رايحين لها. الكتاب بيقول هنا ان الرب تظاهر انه رايح مكان تاني ابعد شوية عشان ما يحرجهمش ولا يكون كأنه بيضغط عليهم عشان يستضيفوه، بالظبط زي ما تكون ماشي انت وصديق ليك وتقربوا على بيته، فاكيد هيقول لك اتفضل، تقول له لا لا لا ميرسي اصلا انا رايح مشوار مش عارفه فين، انا رايح اجيب الحاجه الفلانيه، عشان ما تبقاش بتحرجه وكانك بتلزمه ان انت تدخل عنده. في نوع تاني بقى من الذوق والاتيكيت هو اكرام الضيف وضيافته على احسن وجه، وده برضو قدمه الرب يسوع في مرقس 6 وعدد 35.
بيحكي الإنجيل في الجزء ده إن جموع اتجمعت حوالين الرب يسوع علشان يعلمهم، وقعد يفهمهم ويعلمهم لأنه حس إن هم خراف بلا راعي وفعلا محتاجين للتعليم ده. بعد وقت طويل من النهار وتقريبا اليوم خلص والظلمة خلاص قربت تدخل، جم التلاميذ بقى قالوا للرب يسوع ماشيهم بقى يمكن يلحقوا يشتروا أي حاجة في الدنيا النور دي عشان يلحقوا يأكلوا قبل ما يروحوا. الرب رفض جدا وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. أنا لو مطرح التلاميذ كنت قلت له ليه؟ إحنا نأكلهم ليه؟ جايين يسمعوك قلنا ماشي يتعلموا منك ما قلناش حاجة، تشفي مرضاهم وأسقامهم برضو صح، لكن خليهم هم يعملوا حاجة في حياتهم، خليهم يشتروا الأكل وهم اللي يأكلوا. الرب هنا عايز يعلمنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة أنه تحنن، الكتاب بيقول أنه أشفق عليهم من الطريق، خايف أن هم يخوروا وما يتحملوش الجوع وهم ماشيين. الحاجة الثانية علمنا الذوق، الجموع دول جايين للرب يسوع عشان يسمعوه يعني ضيوفه، وبالتالي يهتم بأكلهم وبراحتهم ويقدم لهم كل اللي في إيده عشان يكرمهم. هو قدم لهم التعليم والشفاء ولسه في إيده أن يشبع جوعهم، هو شبع جوعهم الروح الأول وبعدها اهتم بأجسادهم. والكتاب بيقول لنا أن الذوق واللطف من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في المؤمنين، زي ما نقرأ في رسالة غلاطية 5 وعدد 22، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. يعني طول الأناة أنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم، ده من ثمر الروح القدس. يعني طول ما هندي مساحة أكبر للروح القدس أنه يشتغل جوانا، ده معناه أن طول أناتنا هتزيد ولطفنا هيزيد وهيبان ثمرها على الناس اللي حوالينا. يعني من الآخر الذوق هو أنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم. ومتهيألي من كل اللي قريناه عرفنا أن الذوق في الكتاب المقدس ده ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في كل المؤمنين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتيه؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعد عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أبواب التسبيح. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. المزمور 100 الآيتان 4 و5. ما مدى أهمية أن يعرف كل واحد منا الطريق إلى محضر الله؟ وكيف ندخل من أبوابه؟ كيف نأتي إلى دياره؟ يشير كاتب المزمور إلى الطريق الذي رسمه الله لبيته، وهو ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. فقط عندما نأتي إلى الله بالشكر والتسبيح يمكننا الوصول إلى محضره. يرسم إشعياء النبي حضور الله وسط شعبه بصورة المدينة التي يقول عنها: تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. سفر إشعياء الإصحاح 60 الآية 18. الطريقة الوحيدة لعبور أسوار الخلاص تلك هي من خلال أبواب التسبيح. وما لم نتعلم أن نقترب من الله بالتسبيح والحمد فلن نتمكن من الوصول إلى محضره. في مواجهة هذا المطلب نميل أحيانا إلى النظر حولنا إلى وضعنا والتساؤل: ولكن على ماذا يجب أن أشكر الله؟ على ماذا يجب أن أحمده؟ قد لا يكون هناك أي شيء في ظروفنا المباشرة يبدو أنه يمنحنا سببا لشكر الله أو تسبيحه. وهنا فقط يأتي كاتب المزمور لمساعدتنا. إنه يعطينا 3 أسباب للشكر والتسبيح لا تتأثر بظروفنا. أولا، الرب صالح. ثانيا، محبته تدوم إلى الأبد. ثالثا، أمانته تستمر إلى جميع الأجيال. 3 كلها حقائق أبدية وغير متغيرة. إذا كنا نؤمن بهم حقا فليس لدينا بديل سوى أن نحمد الله عليهم باستمرار. يا رب، أنا أؤمن بصلاحك ومحبتك وإخلاصك الذي لا يتغير، ولن أتوقف أبدا عن تسبيحك من أجلهم.

طريق كبير انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا، نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا.

استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها الرب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا، إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

ربي يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: صمت الإنجيل تماما عن ذكر أي شيء عن حياة المسيح حتى بلغ 30 من عمره، وبدأ خدمته الجهارية بين الناس، يشفي المرضى ويقيم الموتى ويعلم الناس، ما عدا حوادث ميلاد المسيح وحادثة ذهابه إلى هيكل أورشليم وله من العمر 12 سنة. فلماذا سكت الإنجيل عن ذلك؟ وقد بلغني أن هناك كتبا تحكي عن هذه المرحلة، فهل عندكم معلومات عنها؟
1: يتوق كل إنسان أن يرى عملا ولو واحدا، وأن يسمع قولا ولو كلمة عن مرحلة طفولة المسيح وصبوته، لكن ليس للعالم شيء من ذلك قبل بلوغه سن 12، لأن الوحي المقدس أسدل ستارا حجب عن العالم ما افتكره وقاله وفعله في تلك المدة كلها. ويجوز أن نتخيل بعض ما حدث ولم يدون، منها التحاقه بمدرسة القرية في سن 6 من عمره، فقد كان هذا إلزاميا لكل أولاد اليهود مراعاة لقانون الدين، وبهذا أصبح شريكا لجمهور الأولاد في المدارس ونموذجا لهم في الدروس والسلوك، يعرف تجاربهم ويشعر معهم فيها لأنه تجرب مثلهم فيرثي لهم. ومنها أيضا امتيازه بين زملائه علميا وأخلاقيا. لما بلغ المسيح 12 من عمره ذهب مع مريم أمه ويوسف إلى هيكل أورشليم، ثم مر على هذا الحادث نحو 18 سنة، سكت الوحي المقدس عن أخبارها. ولم نقل سكت البشيرون، لأن سكوتهم لم يكن طبيعيا، ولا يفسره إلا أنهم كانوا منقادين بروح الوحي إلى هذا السكوت. وأما الكتبة غير الموحى إليهم والذين كتبوا بعدهم، فاتبعوا النسق الطبيعي ولفقوا أخبارا عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك السنين. ولم يرضى مسيحي الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفقوا أخبارا مفصلة مطولة، وألفوا أناجيل ورسائل خرافية وقصصا في طفولية المسيح، تورد أقوالا وأفعالا تلائم تصوراتهم الساذجة المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي. فقد ظنوا أن المعجزات التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها بسبب سذاجتها تشهد لصدق الأخبار المخالفة لها والتي وردت في الإنجيل الأصلي الحقيقي. ولكننا نتساءل، لماذا سكت الوحي المقدس عن أخبار هذه السنين، مع أن الوسائل لمعرفة حوادث تلك السنين كانت متوفرة وقتها؟ جوابا لذلك نقول إن حوادث طفولة المسيح أظهرت ملامح طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلص، فصار من الضروري أن تنحجب هذه الملامح مدة كافية لأجل إيضاح إنسانيته الحقيقية. لذلك انحجب لاهوته عن عشرائه مدة سن استعداده 30، إلى أن برز للخدمة بعد كمال استعداده، فتجددت بينات لاهوته الحقيقي فيما بقي من حياته بين الناس. وهذا السكوت من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل المسيح الأعظم والأهم كان تقديمه قدوة للناس للتمثل به، لأن على هذا المبدأ كان لا يجوز أن يحرم العالم من معرفة ما قاله وفعله في السنوات التي قضاها في العيشة كأحد العامة في الناصرة يمارس مهنة النجارة. لم يقصد البشيرون الأربعة إذن أن يدونوا حوادث حياة المسيح تاريخيا، بل قصدوا أن يبينوا أنه المصلح والمخلص. لذلك اكتفوا بالتاريخ الذي بدأ عند مباشرته أعماله علانية ورسميا بعد أن بلغ سن 30، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت تفيد العالم وتلذه. مع أن الناصرة كانت مدينة بسيطة بالمقارنة بغيرها من البلاد، إلا أنها كانت تناسب نشأة الصبي ثم الشاب يسوع فيها، فقد كانت جماعات الكهنة تجتمع فيها من مساكنهم المتفرقة عندما تأتي نوبتهم ليخدموا في هيكل أورشليم، فيسافرون معا من الناصرة، والذين يتعذر عليهم الذهاب إلى أورشليم كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في الفروض الدينية في الناصرة، وبذلك كان المسيح يكتسب منهم معرفة أمور كثيرة تتعلق بالدين. وكانت الناصرة على إحدى الطرق السلطانية الموصلة بين المدن الداخلية والخطوط البحرية، فكانت تمر فيها القوافل المسافرة إلى البلاد الفينيقية وإلى مصر. فيرى يسوع من الحركات العمرانية ما يفقهه في أحوال البشر الزمنية، ثم آل سكنه في قرية بسيطة في أطراف البلاد إلى نموه في التواضع والبساطة الدينية لبعده عن مركز اليهود الديني، حيث كانت الادعاءات الرئاسية والتفننات الطقسية قد استولت على قادة الأمة في عاصمة دينهم، فخنقت التقوى الحقيقية وضاع من بينهم روح الدين بسبب استعبادهم للحرف. وقد ظهرت انتقادات المسيح لهذه الأمور يوم زار أورشليم ودان أولئك الرؤساء على ذلك. ويظهر أن أصل المسيح السماوي كاد يضيع من أفكار مريم ويوسف في سن حداثة المسيح، ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب عادي، ما خلا تفوقه في الصلاح، فاعتاد أهله النظر إليه كإنسان فقط. وكان هذا الإغفال خير، لأنه آل إلى حسن تربيته في الطاعة والتواضع، وإلى اختباره أحوال البشر المتنوعة بواسطة اختلاطه بقومه في أطوار حياته التي تدرج فيها. ونتيجة لذلك أنه تجرب في كل شيء مثلنا، فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات إلى حقيقة طبيعته لأمسيا في ارتباك دائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهما الخضوع له في الرأي وأن يقدما له الطاعة وليس العكس. وكان إذاك قد تربى تربية أبعدته عن سائر البشر وأفقدته الاشتراك التام في الشعور مع الأولاد والشبان والرجال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.
2: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا، صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. الممثل الأمريكي توم هانكس من الممثلين المشاهير جدا في العالم، قدم أفلام رائعة ومتميزة، إشي بوليسي وإشي أكشن وغيرها. مش بس كده، ده كان بيكتب وبيخرج وبينتج كمان. طبعا لما أي حد يسمع كل ده عن توم هانكس هيقول ده شخص مولود بالموهبة، وأكيد الناس اكتشفت ده من بدايته، بس الواقع غير كده بالمرة. توم هانكس ابتدى حياته وهو بيدور على شغل ومش لاقي عمل ثابت، قال خلاص أنا أدخل مجال الإعلانات، بس للأسف فشل ومعرفش يثبت نفسه. الأصعب من كده أنه قدم في مسابقات اختيار الممثلين كتير قوي، بس كل مرة كان بيترفض وبشدة. توم هانكس الممثل الشهير يترفض، طب إزاي؟ استمر الحال على كده لغاية سنة 1980 لما تعرض عليه دور صغير في مسلسل تلفزيوني كوميدي من نوعية السيت كوم، وكان بمقابل مادي قليل جدا، بس العمل ده ساعده يجيله أدوار تانية في مسلسلات تانية كضيف شرف. أخيرا أهي ابتدت تندع وأكيد هيشتهر بقى، بس برضو ده ما حصلش، لأنه فضل على الحال ده لمدة 10 سنين. الأدوار كلها اللي بتتعرض عليه كانت صغيرة وأحياناً ضيف شرف وبفلوس قليلة جداً، لكنه فضل مسابر ومكمل لغاية ما جت الفرصة لبطولة فيلم، وهو فيلم سبلاش، واللي كان بداية لأدوار البطولة في أفلامه بعد كده. مش بس توم هانكس اللي بداياته كانت صعبة، كمان الفنان الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما العربية الفنان إسماعيل ياسين كمان اتعرض لكتير من التجارب الفشل والرفض والطرد في بدايته، بس برضه فضل يعافر ويعافر لغاية ما أثبت نفسه وأظهر فنه للناس كلها. وأكيد لو دورنا في حياة المشاهير هتلاقي كتير منهم، سواء فنانين أو كتاب أو في أي مجال تاني، كانت بدايتهم صعبة ومليانة مطبات، بس الشيء المشترك بينهم كلهم إنهم حاولوا، موقفوش عند مستوى المحاولة، لأ